تدوم يا من به لو جعلتني الخديم وابلي والدي في بروري مسرة تبقى بلا غروري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت كل ما عني يبيع بلا إقالة وقلت للربيع صلي صلاة لتخلد السمن ولتوصل بشارات الزمن مع سلام ليخلد الصفا قال الذي بأذن خير وصفا سيدنا محمد والآله وصعبه في الحال والمآل ووجه المبيع عني أبدا لغير ذاتي وسروري أبدا وجلني اليوم وبعد اليوم عن كل ما لم تر لي ذا سومي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا من اشتريت سلعي وقلت لي بدلها وبرضاك جدت لي صلي صلاة لتقود كلما لاخترته والقلب مني علما مع سلام لسواي يذهب كل عدو وأذن فيذهب ولا الذي يصره بقائي مع الكتاب الدهر وارتقائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل حياتي للنبي مسرة يا من به كفيتني مضرة وجل بروري والدي واصلا إليهما خير برور حاصلا وجل جميع ما جعلته البرور لوالدي خير سعي وسرور وصيتنا بوالدينا وصنا يا من جعلتني خديما أسنى عن نجزي والدي خيرا يكسر يا خالقا ما سئت يا موسر بحق وجهك الكريم الطهير كليتي والقلب مني مهير يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتقود صدقا في خدمي تذي الفيوض وضخا مع سلام ليجود بالوفا فيها على ماح مها مخوفا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وسنجياتي كلها أن كدري يا من بأمرهم جرار القدر وهب لي الصفاء في الليالي وجملة الأنهور مع عيالي وصرف جوالب الشقاء والنكد لغير ذاتي واحمني عن كل كد وتجعل الدنيا لي المصالحة قائدة عبدا خديما صالحا وسق لغيري جملة المفاسد عبدا شكورا واحمني عن فاسد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا لك الشكوري عبدا وحمدي يا عاصمي من قطع وعمدي صلي صلاة كالكلي تنور وتصلح البدن يا مصور مع سلام ذايب بالداء لغير ذاتي مع الأعداء على المجمل الجميل البشري الحسن الأحسن معطي البشري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي التاويل والتفسيرا وليسرنهما تيسيرا وعصم قائدي مع الأقوال وجملة الأفعال والأحوال وللمكارم خذ الأخلاق والتقن الضلال والإملاق وفي الكتاب والحديث هب لي ما لم يحصه السالحون قبلي واخرج لي العادات في الفنون يا واهب المزهر والمكنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة لتصحح العلوم النافعات بك إنك العليم مع سلام ليصحح العمل الصالح الذي يكمل الأمل ولا الذي قتله مدادي ما قلا من قادها ودادي لوجهك الكريم يا رب سنين عبدا قديما وكفيتني الأنين سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل قتا قائدي مع أقوالي وعملي للخير كالأعوالي أسكنت في المكارم الأخلاق يا من مع الغربة والإملاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كرمتني بكونك الكريم وخدت لي النصرة والتكريم صلي صلاة لا تجاريها صلاح إلا سوى النحوي تزعزع القلاح مع سلام ليسر العصر على الذي لك به انتهى المسير سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه نسي ما هوايا عونني لي بك على تقوايا وقدهما بخير خير للجنان وكل يعصم ولتنور للجنان ولتعصم القلب من الأغيار واجعل حياتي بسر الأغيار واسغل عداك بسوى مضرتي يا باقيا أبقيت لي مسرتي لشد شكري لك في الفرد رجب وفي سواه يا مديما للعجب قولي فيك اليوم لست أحصي سنا أباق كان لي يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا
صلي صلاة بالأعادي تذهب لغير ما اخترته فتذهب مع سلام بفلاح يعترف بلا شقاء من فيوض يغترف ولا الذي قدمتني في أبدي بك به بلا لقاء كبدي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وسقبه مكاره الدارين لغير ذاتي مع العارين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة خير خير جالب ليبدا حليب علم حالب مع سلام دائم لي يقهر كل عدو كالكلي يمهر على الذي كونك لي به زهر وكونه لي بك عيدا اشتهر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واكتب لي اليوم وبعد اليوم كوني سرور لخيار القوم بلا لقاء كافر أو ذي نفاق أو مشرك وسوق يجعل ذا نفاق يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة نورها يدوم تشهد لي بأني القديم مع سلام نفوه لا ينتهي يقود لي مع رضا ما اشتهي ولا النبي لا اسمي العربي من لي به قديت ربي أربي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقد لي الأعظم في أغراضي جميعها يا ماحيا أمراضي وليا في القط والتلاوة فوق أجور الغر والحلاوة وجعل حياتي أسرا للمنتقى في أهله وصحبه ذوي التقى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فتحت باب الشكر لي وانغلق باب الشكاية لدي مغلقا بمن محى من البلاء والمرض مع حسابي وبفوزي بالغرض صلي صلاة لي تخلد العيان مع سهود والتقود للبيان مع سلام زايد فوائدي يجود لي بأنفع الموائدي على الذي يسره جناسي مسان كلي عن الخناس سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتجزي عني كل يومي خيرا كثيرا شافيا عن لومي وجعل مدادي وقلامي أحب إليك من خير كثير يا محب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حط لنا الرسوخ واليقينا يا من سقى وأهله يقينا صلي صلاة لذة تخلد في قلب أفضل الورى فتخلد ولا الذي يسره لذومي حيث البراق حب ذي الحزوم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتقني في كل شيء مكركا يا من سلبت لي بفضل ذكرك ولي في التاويل والتفسير خذ المغيبات بتيسير وعصم فؤادي ولساني من لغة وعندك اجعلني النور البلغاء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ألحمتني وفقتني للخير قسمتني من الورى والضير أعطني الشكر على النعماء يا مولد الشفاء والنماء بأن تصلي صلاة عني على النبي المنتقى بالمن مع سلام عن سواه يغني في ظاهر وباطن يا مغني على الذي قبلت مني خدمتي له به وصنتني عن صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واصرف بحق وجهك الكريم يا معطي التقديم والتكريم إلى سوى ذات المكاره مع كل المفاسد وللمنجمع يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا شرفت الدر كل شهر لسوى ذاتي بلا رد وكلها سواء وضرر السنين والأيام بمهجل القيام والصيام وضرر الإنس وضر الجن في كل ظاهر ومستكن وضر ما في الأرض والسماء وما بينهما وليقط الأقوما وضرر الدارين فاقبل شكري وارفعوا للعرش وليرفع ذكري بأن تصلي صلاة بسلام أني على الحاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتجزي عني ما لا ينحسر من البشارات نصرت المنتصر نصرتني به على الأعداء عصمتني من مورسات الداء يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين الكافرين جمعت بيني وبين الشاكرين فصلت بيني وبين الكفر ولتقود الدهر أهل الخفر صلي صلاة قد تعيس اللعين
وعزبه مني إنك المعين مع سلام قد يقود للمنى منك سرورا لجميع الأمناء على الذي جعلني لديه مصليا مسلما عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجعل به كليتي معصومة وليهب في أبد تعظيمة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة جانبي تسون يا خير حافظ له تحسين مع سلام سائق ما لا يفيد إلى سوى قائد لي ما يفيد ولا الذي بعيته بقلمي وبمداد ماهيا لظلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وجعل كتابتي منافع النبي كما به لي تسون تنبي وابتلي أن لا يعود للضرر في أبد يا من يسون للضرر أخذت قبل ما اشتريت مني بلا إقالة وبعت عني بحق وجهك الكريم هب لي ما لم يحص الصالحون قبلي هب لي ندامة عداي أجمعين من قصد الدر لا تسعلي اللعين وهب لي اليوم تلازم اليقين وعندك اجحلني سرور المتقين وابتلي تحقيق في أرضي وفي تركي ولي وصلت بالهادي الوفي ليجدت يا قدير بالوصول لك وبالفصل وبالتفصيل طردت إبليس ومن أساء إلى سوى ذاتي وما أساء هب لي الدوام الشكر للجنان بالروح والجسد والجنان بغير الشك وبغير وهم واصرف لغير جالبات التهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت الشك وهو لا يعود لأبدا أعدمه المعيد صلي صلاة ذات لذات بلا نهاية مع سلام قبلا على الذي قد سره إخدامي له مقدما على الخدام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وحلبه بيني وبين الشك يا من يلين الصغر مثل الدك وزني الرغبة في رداك يا من يراقي العبد إن أرضاك وجعل فؤادي زائدا في كل ما لم ترده لي ودني معلما ومتوجه الضلال والغضب إلى جهاتي وكفني كل غضب والتونني بك مع المباحي إلى الجنان والتزر رباحي هب لي في المباحي لي أجورا عبادك الغر ولن أجورا والتوني أمري عن المعاصي وكل ظالم وكل عاصي عمنا يا رب السماء والأرض يا من له أوصلت خير قرض يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كفيتني مكاره الدارين كفيتني العارين والنارين صلي صلاة جانبي تكرم مع سلام دائم يا أكرم على الذي كرمتني بقدمتي يا حافظا عصمتني من صدمتي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم وبعد اليوم عصمة كل من أذن واللوم صيرت قلبي خير علم واعيا صيرت كل خير سعي سعيا وهبت لي اليوم سروعي في الكتاب وما لي اخترت وعصمت من عتاب والتحمي عن معصية كليتي واجعل كفه لصالحين النيتي وهبت لي ذكر مع الحلاوة وخدت لي تعليم وتلاوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بيعي وجهادي بالحروف يا باقين لكان بامتلاء الظروف فلي صلاة بالشكور تشهد مع سلام بغنائي يشهد على الذي جعلتني الخديمة له هو لي قد سلب تقديما سيدنا محمد والآل وصعبه في العال والمآل والتجزي عني خيرا لم يرى لغيره ولي سواه لن يرى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت كل ما يسوءني إلى غيري ولي خلطت أفضل الإله صلي صلاة لي تصفي عمري مع سلام مصلح لي أمري على الذي أكرمني بكوني عجوبة منه لكل الكون سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت عني كل شك ووهم ولفؤادي قدت علما بهم صلي صلاة تذود العيوب لغير ذاتي تكشف الغيوب إلى فؤادي نائرا منيرا مع سلام يذهب التسنيرا لغير خطي ولساني والحروف
على الذي بيري كل شريف سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع لعرشك العظيم قطي يا من مها ما سأني بالحتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة تدود العسادة لغير النعوي تمنع الفساد من قلمي وجسدي وقلبي مع سلام عاصم من صلبي ولا الذي وهب لي تكريما وبسرا لدي لن تريما سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل وابلي اليوم وبعد اليوم كوني معصوما بغير اللوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وابتلي منك تلازم البشر ولي سوايا سقطة تسعة عشر صلي صلاة لتقود المسلمين مع سلام عاصم من مجرمين على الذي طيبت لي مقامي بكما جذبت لي مقامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم مباحات البشر واجعل حياتي للنبي خير بشر يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صرفت ما عني بعت في رجب لغير ذاتي وقدت للعجب صلي صلاة لتخلد السمن ولتقود يقنا كل زمن مع سلام يذهب الأقدار يصون لي مغفير لي والدار ولا الذي قمته في البر والبحر قاد لي عزيم البر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلغ صلى عليه الله في الآل والصعب وموالاه مسلما عليه في الجميع أجر الشكور رافع السميع في كل ما يصدر مني للجنان وفي الجنان ولط الطيب للجنان يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حفظت ذكرك بقلبي ويدي وللجنان كنت لي بالأفيد صلي صلاة لتقلب القلوب مع سلام ليجود بحليب على الذي دللتني عليه ودلني عليك ما خيريه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليعطي مسافة السلوك يا مغنيا عن السلوك والملوك ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي ولي أبكونيك كل مرسلي وجل حروفك في عالي الرسل عليهم خير صلاة وسلام ممن به وهبت لي خير الكلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فرقت بيني وبين القوم الفاسقين عاصما من اللوم صلي صلاة لحياتي تؤمن من المكاره معن يا مؤمن مع سلام يدفع الرزايا لغير ذاتي يجلب المزايا لي أبدا بخير كد وأمل على الذي لي يوصل الأمل سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتذكر الذي هنا أقول يا خير من ينهو له معقول كتاب ربي إنك الكتاب وفيك قال ذلك الكتاب زنت مكاتيب لوجه منزلك بك ووزني للجنان يمسلك رافقتني مصيعا للجنة دار القرار والمنى والبنة جعلتك الدهر خليلا يا حبيب يا من غنيت بك عن كل طبيب بارك لي في عمر الله الكريم بك ولي تقود أجرا لا يريم أغنيتني عصمتني كرمتني حفظتني ملكتني بشرتني كون لي منزلك البقاء بك وقاد لي بك ارتقاء رفعني إلى الجنان الله بك ولا إله إلا الله ملكتني تملك خير منزل من خير منزل يصفي النزل نفيت شكي وعداي وتهم إلى سواي اللي كشفت من بهم يقودني معك يا كتاب من قال فيك ذلك الكتاب يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أكرمتني إكرام من ما سافعل وما طلبت منك يا رب فعل فصلي أني بسلام سرمدا ولا الذي يقود لي ما حمدا بلا مشقة ولا عناء يا من به قبلت لي بنائي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجبه عني جندك الكرام مرادهم منك وما فاق المرام يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا رضيت عنك اليوم رضوان جميع عبادك الكرام يا خير السميع صلي صلاة عمري تبشر بالانتهاء يا من لديه البشر مع سلام يدفع الشقاء لغير ذاتي يحسن البقاء لي بلا مكر ولا غرور يجعل خطي أنفع البرور ولا الذي وحب لي محبته
وخدت لي كونك لي وخدمته سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي واجعل به على رضا أعراضي يا جاعل الأعظم في أغراضي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا قد حلت بيني وبين كل ما لم ترده لي فضد بالعلماء صل صلاة ظاهري تكمل مجملا وباطني تجمل مع سلام قائد أو سالي للخير في الغضو والآسالي على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبد سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا ملكتني نفسي ما هوايا ولي تقود مقتضى دعوايا قط لي الخيور من دنياك وخط لي مع رضا سنياك سقط المفاسد لغير ذاتي وخط للأعظم في لذاتي صلي صلاة برضائي أنك تصعد لي وبازدياد منك مع سلام لي يقلد اليقين تجعلني به سرور المتقين ولا الذي يسره ميزاني في كل ساعة بلا أحزاني سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وحلبه بيني وبين سوء في عبد يا مذهب المسيء واجمع به بيني وبين كل ما يسرني من المنى مسلما يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا سحسحت فضلا لسواي النار وخدت للدرهم والدينار ولي في كليهما باركت يا نافع يا مصفي النعمة يا وحلت بيني أبدا وبين ما يستعاذ منه من كعونا صلي صلاة كل فاسد تسوق لغير ذاتي لتديم ربح سوق بلا خروج مع سلام فائقي لي يجود أبدا باللائقي ولا الذي صححت لي توحيدي لك به رسولك الوحيد سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي كما به حققت لي اتصالا يليق بي والتقين انفصالا يا جاعل القطي فوق الزن وزن غير يا عظيم المن يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وهبت لي سؤلي وما فاق المراد بلا اعتراض وجلوت للمراد صلي صلاة بفلاح تشهد لي بالسلام بصلاح يشهد لي على الذي كفيتني اللعين به وما لم ترده لي يا معين سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي واشهد بشكري لك في ظل يومي وبعده يا من حمى عن لومي أوصلت لي لقنتني فسرت لي لا شك فيما من علاك جدت لي علنت لي بلا

ki waliya jud bi asma wa muddali khayran bi ghayri sadma aqli al mulka wa anni salliya musalliman ala an nabi wa kulliya ya allah ya rahman ya rahim ya malik ya quddus ya mukrim ya analtani fawzan wa lubban asima mimman yura fi abadin mukhasima salli salatan la tazalu fatiha abwab jannati lana bil fatiha ma salamin sarifin li ghayrina أبواب نيران ويبقي خيرنا على الذي وهبت للكتاب به كما كفاني العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وليا بي الذي كنت عروم من المنى بلا أنا إن يا كريم وغير آفة وغير كدر وليكن بالبسر يا ذا القدر وليا ما لا يرى لغيري في الله والذكر وأذن خيري عليه صلى الله بتسليمي في الآل والصعب ذوي العلوم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا نبهتني تنبيه الشاكر عليم باق إلي النفقاد بعلوم لك علي الشكر من شعبانا وقبله وبعده قربانا صلى صلاة لتقود دركما قد فاتني تملأ قلبي هكما مع سلام جاذب لي بركات ما اختبت لي ليتكين الحركات وسكناتي أكبر رضواني بلا تزلزل ولا عدواني هل الذي تسره حياتي وخذت لي بجيه الآيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم لدى عاداتي وبعده مواهب السادات واكتب لي اليوم وبعده رداء في جملة الأعراض لسكر غرضا أسكن عقائدي في توحيدي والتحي بي طريقة الوحيد والقول سدد والفؤاد النوري يا منزلا قد جبت لي بالصور يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا وعبت لي يوم كتابة لذا درا وياقوتا عداما في لظى من اقبل الشكر لوجهك الكريم يا من اياديه لدي اللنتريم بان تصلي وان تسلم اني على من بيباه العلماء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قطي يا شكور يا من له من انتحى الشكور شكرا وهديا وولاية رضا يا من وقاني العدا والمرضى في كل شهر واجعل السهورا لعبادات حوت مهورا واجعل مكاتيبي لديك يا جميل على ردائك فعنك لا تميل لوجهك الكريم قد توجهت كتابتي يا من لديه نوهت يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمديتني بالحق دا يقيني جملة ما لم ترد لي يقيني لشهد بتعظيم وجهك الكريم مع الكتاب والنبيك الكريم وصلي أني أبدا مع سلام على الذي أورثني خير الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي صدق مع الوفاء والتقني النقد مع الجفاء تبت علي فلتدم لي الصلاح والاستقامة وأنفع الفلاح يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أنهيت بالمختار سيري لك وقدت لي إلى الجنان فضلك وسنت لي سري في الدارين كما عصمتني من العارين صل بتسليم بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واحفظ بي الذكر ورد لي جميع ما اخترت لي مع رضاك يا سميع واحفظ وادي ولساني ويدي إلى الجنان باقيا بالأفيد ولترني حقائق الأشياء يا مطفا بالدور والأفياء وجل بنائي خالصا لوجهك يا واحدا ليس يكون سبوك أوصلت لليوم وقبل اليوم وبعده سرا حما عن لومي جددت ترك العود لتعظيمي وكنت لي بالنسر والنظيم حقق لي الرجاء في تركي وفي أخزي بلا نقد ولا مخوف لحقق الرجاء في كل الأياد واجعل حياتي منك أفضل أياد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا اذكر وعلم والتبارك أجبي وانفع بما يدوم على أجبي وصلي أني سرمدا وسلمي على وسيلة شفيع سلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع بحق وجهك الكريم كتابتي إليك بالتكريم وعندك جعلها أجل خيري
بلا نهاية وخلد ميري. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كونت لي ما لا يرى لغيري فيك وفي القرآن زرف الخير وفي نبيك وعبدك الرسول من لي به توصل منك خير رسول سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واضرب به إبليس طردا لا يرم لغير ذاتي يا حفيظ يا كريم وعندك اجعلني يضع سلاحي بلا تنازع مع الفلاح. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عصمتني اليوم وبعد اليوم من السياطين وكل اللوم صل بتسليم بلا نهاية عني على من قاد لي الدراية سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واسعد لي الدار بعني عنك وعن مراد زياد منك زني علما وردا وأدبا يا من كفاني الشقاء والودبا وسعداك أبدا إلى سوى مدرتي السقم لغيري سوى وبيجدد الهدى هداك واسغل بغير جيتي عداك واسقط تضرعي يا سميع يا واحدا تنحوله الجموع. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فصلت بيني وبين ما يضر وحلت بيني وبين من يدر بغير جمع أبدا فشكري لك وحمدي ماضيا بالذكر صل وسلم يا إلهي عني على وسيلة سبيل المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد لي اليوم بكوني ماضيا لما تحب ليزد أغراضيا زني توجها إليك بردا يا من كفاني العدا والمردا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة كل ضر تصرف إلى سوايا بسلام يصرف ما ساءني إلى سوايا أبدا على الذي بشارتي قد أبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والتغرج الذي يسوءني بك في كل قلب ماضيا بجلبك لي ودفعك لغيري كلما يضرني إلى الجنان معلما. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أمنتني من ضرر الخناس والجن والعدا معا والناس صلي صلاة بسلام يكملان كل سرور وأمان يشملان على الذي قد حال بيني أبدا وبين من لي يجر كبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأيس الذي يريد تعبي مني يا مزازعا لمتعبي. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا فقط لي الرجاء يا كريم يا من لديه كل ما أروم صلي صلاة بسلام يسهدا لي بفوز وسقاء يبعدا إلى سوى عقدي وقولي والعمل وللجنان لي يقودان الأمل وللذي ينحوله مدادي مصيعا بصدق والوداد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واجعل مدادي فوق كل ماء بركة كمطر السماء. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صل صلاة بسلام يدفعان ما ساءني لغير ذاتي ينفعان كليتي في علن وسر ليجوداني بعلى سر على الذي تنحوله قلامي بالمدح والصلاة مع كلامي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومبيق الزلغى لخطي يا من محى معائبي بالحط محوط أن يقصد خطي اللغى يا من ودادي للنبي بلغى. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا صلي صلاة ما عملت ترفع للعرش والكرسي يا من يرفع على الذي صفيت لي تفكري حتى غدوت في العدا كعسكري مع سلام نيتي يبلغ فيك وفيه كرما فتبلغ سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وابلي اليوم كمال العقل وزد بعقلي دهر أهل النقل. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أذهبت ما دس العين فيه هي الله يا مانعا ينفيه صلي صلاة بسلام يقردان لغير ذات ذاته ويرشدان كليتي إليك بردواني بلا مقاسات ولا عدوان ولا الذي تنهله النيات وإنما الأعمال بالنيات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ورد كل ما نحى جنابي من ضرر الزفر والضر النابي والضر عين وكلام وضرر
ما هان أو ياتي وسوء وغرر إلى سواي وسوى ما اختير لي يا قائدا بفضله الخيور لي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أريتني فضلك في نفسي وفي سواي يا من شان أن مخوفي صل صلاة جانبي تكرم مع سلام أموري يكرم ولا الذي كوني له معلوم وانقاد لي في حبه تعليم سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعصم بجاي العظيم أموري من خير ما يرضيك يا مؤمري يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا أطلقتني وسعت لي فشكري مني تقبل يا منيل الذكري صلي صلاة بسلام لانتهى له ولا له على من انتهى سيري به إليك وهو أحمد يا من توجهت له يا صمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا عزمت وجهك الكريم أبدا بترك عودي فبسري أبدا وقيت عمري الأزى والقدر يا من بتبصري تجري القدر صلي صلاة بسلام يشهدا لي بكوني صادقا ويسعدا ولا الذي أورثني المنافع بإذن باق لا يزال النافع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبي قتي ربي عندك أكبر رضوان وعند جندك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا كشفت لي كشفا يريني من بهم وصنتني عن الأعادي والتهم صلي صلاة تكشف الأسرار للجنان تمنع الأسرار من التوجه إلي بالليات مع سلام ليجود بآيات ولا الذي حلت بجاهه العظيم يا خير من نوجي بالدر النظيم بيني وبين كل من ينازع يا طاهرا ليس له منازع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن يقبل مالك حروفي قائدة للبر والمعروف ومتوجه اللغى والنقض لعمري يا من بشري يقضي وعيس الشيطان من توجهي لي أبدا يا من له توجهي وامنع عداك من إرادة اللياد يسوءني يا من حماني بآيات وجل حروفي أجورا باقية بلا انتهاء للجنان الراقية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا إلى سواي قد جابت باللعن بغير رده إلي يا معين مزازعا لغير النعو كلما يسوء أو يضر حيث علما صلي صلاة بسلام يرقيا للعرش والكرسي فورا يرضيا على الذي له قلامي والمداد مدة أعوام بقت انتصادات عبادة لك وخدمة له لوجه من على الورى فضل له سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعن يجزي قيورا صافية يا من به لي عدمت العافية يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مكرم يا حميتني عن العدا والمرض ولي تخلد الردى في غرضي وكنت لي بما يديم بشري بشارة لملك وبشري صلي صلاة بسلام يخلدا قلود ملكك وكل يصعدا على النبي محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم وعزيز سمي صلي صلاة بسلام تكرم يا جنابي أبدا فيكرم على الذي منك رجوت الخير بجائه وأن تكف الطير إلى سوايا أبدا به كما جعلته محكما محكما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلي الزكاء والولاية ولي ولي اللين آية وفص كتابك بقلبي ويدي وجملني ليجد بجيدي هديت كلي بتوفيقك يا عليم يا خبير ذا الشك يا ذكرك حبلي والتجد لي بوداد والتعمني بغير علم وسداد جدد بي الإسلام ليس بالعلوم النافعات يا خبير يا عليم وعبت لي سروع رب ساعة يا من كفاني كدرات الساعة حققت لي سروع في العلوم يا موتي التاريخ والتعليم يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع ومجيب سمي صل على العبد رسول والنبي من سانني ولي الصفا طنبي وسلم على مزعزه البلاء لغير ذاتي وحياتي قبلا سيدنا محمد والآل
وصعبه في الحال والمآل وليب زكاة عقل في الخيور يا من حباني بالعيال والضيور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وكريم سميا صلي صلاة باتني تجمل وظاهري ونيتي تكمل مع سلام لي يخلد الرغد وعمسي ينتيني بيومي وبغد بلا عدا ولا عنا ولا عساب مسيرا كليتي خير احتساب ولا الصفيع ذي الجمال أحمدا من قلمي مع مدادي حمدا سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ووجه الأكدار والأوجالا إلى سوى النحوية والضجالا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيس رافه قد سميا صلي صلاة لمرادي توصل بلا مسقة فأنت الموصل مع سلام لي يسعيه الجسد مصازحا لغير النعو إذا حسد يا قائدا لما حما أنفانية وخدت لي خير الجمعة الصانية صلي صلاة منك ذات بركات تنهو بها لغير ذات المهلكات مع سلام لي يطيب الوطن ولي يقود معي واسع العطن على الذي مدعت من رحس الحروم لسادج الشهور وهو من كروم سجدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وملكني وصف راضيا عني وارفع حج عني قاضيا ملك رسول الله صلى الله عليه ما تنمو به علاه صلي صلاة بسلام عني عليه يا واسع واقبل مني رد لغير ذات أفضل البشر ما ساؤه وجل مكانه البشر رد إليه ما يسره وكاد يفوته من العلا حيث يكاد جماله زد يا جميل واجمعه له المنع وقد له لا أقمعه ملكت خير الخلق مدحا يبقى هلود فضله وأعطى سبقا صفيت خدمتي لأفضل النبي وصانني وصان ما في طنبي رفعت لله تعالى مضه يدي وفيضه الذي لي مضى رد لي الله الذي كاد يفوت من الخيور ما نحاني ما يفيد جذب للنافع ما يرفعني بلا أذن وبالمنى يرفعني جمال للجميل تجميلا يري مجاهب المفهم ذا تحيري له الشكور أبدا على الشهور وليجاد بالظهور والطهور يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسكور رافع قد سميا صلي صلاة لتخلد البشر تفدي إلى سواي تسعة عشر مع سلام يطرد العينا لغيرنا كي نعبد المعينا وعلى النبي ورسول أحمد يا من به ساق لغير الكمدا وآله وصحبه وأذهب كل مباه لسواه يذهب وقل لي الدار العظيم الأعظم يا من به أغزيت من تعزم بلا ملاقاة وغير كدر يا ذا الزمان والورع والقدر يا من حماني عن الإخراج والمكر والخرور كاستدراج صلي صلاة لتلين القلوب ورائبا تقود لي مع الحليب مع سلام سائق ما ساء إلى سوى النحوي ومن أساء ولا السجايس سياب ماحي من حبه أغنى عن الأرماه سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآل وعذب الشيطان والمكائد لغير النحو وكف كل كائد وجعل بقية حياتي جنة شافية إلى دخول الجنة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحميد ومجيد سميا صلي صلاة ذات بسر قالدي مع سلام لي يصون والدي عن ضيق قبر وعذابه مع والدتي يا قاهرا لي قمع ولا الرسول عبدك المبشر رئيس كل ملك وبشر سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه زي نزام خيرا عبادة لي تقود الخيرا واقبله مني كرما بجائما فاق خلائق الإله للذمن وامح به ما ساءني فيما مضى من عمري مصفيا لي المدى وجعل لساني ذاكرا كقلبي يا مغنيا بدفعه والجلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من برؤوف ورحيم سميا صلي صلاة النفوة لا ينقطع على الذي به أذايا منقطع مع سلام لي حياتي ينمي بغير خير وعجل خنمي على الوسيلة سفيع السلمي العربي له سمي العلمي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وفص كتابك بقلبي ويدي وباللسان ماكسا بالأفيد ودوري يحمي وعيالي طاليا وسول غير جهتي أقطاليا يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك ملك قد سميا صلي صلاة تصرف الملوك
لغير ضر قتل تمليكا ما سلام يسرف الناس مها لما يسرك الكلي والإجماع ولا الذي به خلقت كل ما خلقته عبدا رسولا علما سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجل عبدك وحبك الخليل بجيد له يكسر القليل وحبله سعادة الدارين يا من كفاه العار كالنارين وحبله توفيق في كل الأياد وجل حياته له خير أياد وحبله سهور والأيام بسرا له والتقه الأيام ووجه الفصول والسنين لبسره ورده الفنون يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بالصبور وحليم سميا صل صلاتك التي لا تخطر ببالس بلاغة قد يسطر مع سلام لا يماثل سلام خلق الحل العاوي جوامع الكلام سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل والطنني يا النافعي بالسكر عن صبر أو حلم وكل مكر وجل بفضلك العظيم النيتي كالقول والفعل هدى كليتي والطنني عن موجبات الصبر وموجبات الحلم واشكر زبري وجل كتابتي كمثل الحج والصوم والصلاة أهل النج وجل يرضى مكان الحلم ولجعل النفع مكان الظلم وجل حلاوة العبادة لدى عبادتي مرجلة تجلدا وابلي رغبة عن معاصي يا من كفاني در كل عاصي يا من حماني عن هداك المخوية لك شكوري قبل يوم التروية وبعده فاقبل شكوري مني وارفعوا للعرش العظيم عني مني الشكور ارفع إلى الكرسي بحرمة العزم العلي القدسي يا من له تكبير وتقديس بك انت حال غيرنا إبليس يا من له تقديمك تمليك عصمتني من ضرر الملوك يا من له الخلق كماله الأمور كفيتني فضلا على كل أمير يا نافعا بي كل من يسور حميتني ما ضرني وزير يا من له كن فيكون يا مليك حميت كل أن مساقات السلوك علمت الأعداء عني عندك لا هندهم بشارة لجندك صبرتني عن الحرام قبل وفنة الناس محد والكبل صبرتني عن كل مكروه لدى كوني غريبا وعتبت الخلدى صبرتني عن كل ما لا ينفع من المباحات وكنت أدفع صبرتني على امتثال أمرك سقت لغيري العدا بقارك قهرت لي نفسي قهرت لي هواي والسوء والإطلال سقت لي سواي منك تزودي إلى الجنات بما لي اخترت من المنات صيدت في الحرام والمكروح بعصمة منك مع التكريح سقت لغيري كل ما لا فائدة به وللخير حياتي قائدة وصلت لي مسرة الأبرار وقيتني مدرة الفجار يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بسميع وعليم سميا صل صلاة تسب الأمراض لغيرنا وتصلح الأغراض مع سلام يصلح القلوب ويذنب الرائب والحليب هل الذي به طويت عني مسافة السلوك يا ذا المن سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واشهد بشكري لك يوم التروية يا من سقاني من فيوض مروية وقبله وبعده واشهد لي بغير خير ورداك قد لي وارفع عروفي بالشكور يا شكور يا خير من ناجاه عبد بالشكور ليس سناءك سواك يحصي يا باقيا أبقيتني يا محصي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بحفيظ حافظ قد سمي صلي صلاة قد سفن من القدر يا قالقا بإذنه يجري القدر مع سلام من سواك لا يكون تهبلي بيمنه كن فيكون ولا مزعزه ذوي الأتعاب لغير نعوي أبدا كالعاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واحفظ بي الإسلام حفظا لم يكن خط لغيري ولتكن ليبكن واحفظ جيات الست يا حفيظ يا من له معنى واللفيظ واحفظ بصدري العلوم النافعة وجل حياتي للنبي النافعة صلى عليه أبدا وسلم عليه من به فؤادي علما وابلي الحفظ بلا نسيان واعصم به عمري من العصيان يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بغني وبمغن سميا صلي صلاة عن هداك تغني وعن سوى مقتت لي يا مغني
مع سلام اللي يقود جندك عبدا خنيا بالكتاب عندك على الذي كفيتني ما ساء بجايه وكل من أساء سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي ولي تعظيم كل ما وجب تعظيمه يا من يقود للعجب يا من عصمتني مما أعلم مما يسوءني وما لا أعلم أذهب لغير ذاتي العيوب وقل لقلب الفيض والغيوب وأبلي اليوم بغير السلب كن فيكون لي معد يغلب يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بقريب وسميع سميا فلسرعة جاوزت عقولا وتزله المعقول والمنقولا مع سلام ياب السريع مع الحقيقة لنا ضريعا إلى الإله والكتاب والرسول يحب لي دنيا وأخرى أخي رسول على النبي والرسول سلمي العربي الهاسمي العلمي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي وأبلي القرب وقولي اسمعي سما قبول ولي الخير اجمعي يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بعليم عالم قد سميا صلي صلاة تسب الغفولا لغير قلبي تمنع الأفولا مع سلام يكسف الغطاء ويجلب الرسوق والعفاء على الذي قد حال بيني أبدا وبين كل من أبى أن يعبدا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبلي العلم صحيح والعمل الصالح الذي يكمل الأمل واجمع لي المنى بيوم عرفة وقسائميه هبل المعرفة وانصر علي بركات الحرم وجملة الشهور وحمي حرمي وابن لي الحسن الحسين الحافظة وابن لي الحسن الحسين حافظة أذكر بي مفتكرا أو لافذا وأبلي التوحيد والحديثة وأبلي التفسير وتحديثة وأبلي البروع في الفنون يا معطي الظاهر والمكنون وأزهر الحق بخط واللسان يا من يجود لي بفوز وحسن يا ماحي الآفات والأكدار يا معطي الجيران بعد الدار سل صلاة بسلام تسمع بيا شكوري والمنالي تجمع بيا على العبد رسول الأفيد يا من به إليك تمتد يدي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ونور السهور والفصولا لي كما وهبت للوصولا ولينور كل يوم وسنة يا من تعالى عن منام وسنة والتونني بالعز عن نسياني لجدت بالشهود والعيان والتونني بالأجر عن إسابي يا قائدا كلي باحتسابي وطيب النص وطيب للجنان.

وكل إذلال يري العواء ولا النبي والرسول العتقى يا من بجائه فتقترتقى بسيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي واجعل بجائه العظيم النظم يا من حماني عن دواعي الكزم عندك إيمانا وإسلاما معا أحسن إحسان وللمنجمع وعندك حلنه لكنوزا يا من يجر زيد والمكنوزا واردد بحق وجهك الكريم يا واهب البقاء والتكريم إلى سوى ذاتي من نحاني بالدر وعصمني من الألحان وعصم لوجهك الكريم عقدي والقول والفعل من أهل النقد واجعل لوجهك الكريم كلي على رداك مكسرا لي قلي يا الله يا عليم يا خبير يا من به لم ينحني الصبور صل صلاة كل سوء تدفع لخير النعوية وسعي ترفع مع سلام حافظ جنابي من ضرر الظفر والضر النابي على الذي وهب للكتاب ولسواه وجه العتاب سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولي بحق يوم عرفة وحق سائمه على معرفة يا من وهبت لي شهور وسنين ولسواه سقط جالب أنين صلي صلاة لتكون المنى ولتقود عرفات ومنى مع سلام يجمع المنافع لبالذي الذي يظهر النافع ولا الذي إقدامه أعلاني بلا أذن وكب من قلاني يا الله يا واسع يا كبير يا من له الأعظم والتكبير صلي صلاة كل ضيق تذهب إلى سواي أبدا فيذهب مع سلام يجذب الصفاء وصدق لي والأمن والوفاء ولا الذي مدحي له والصلوات عليه زحزحا لغير الهفوات سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وارفع بشكري لك رب قولي يا ماحيا تغربي وجولي أغنيتني بك عن الأرباب وبمحمد عن الأسباب وبكتابك عن التقول وبتثبت عن التحول وبوداك عن ودا سواك يا مغنيا سببت لي جدواك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بكريم واسع قد سمي صل صلاة قد تقلد الكرم لأبدا تحل ما قد انبرم من كل ما يسوء أو يضر يا من به لم ينحن أو يضر مع سلام يسرف الأسواء لغير ذاتي بك واللأواء هل الذي سيرتني خديما له به وقت لي تقديما بجائه وصنت لي أسراري به بلا مكر ولا اضطراري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واخرق لي العادات في الأشياء يا من كفاني الحر بالأفياء يا الله يا رحمن يا رحيم يا أول يا آخر يا مكرم يا صلي صلاة عمري تطهر من غير خير كالكلي تمهر مع سلام لي يقود مفحما ذوي القلى والنكر حقا أفحما على نبيك الكريم جاري من ماله في القلق من مجاري سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب لي اليوم بلا استلاب كوني النور جملة الطلاب وجملة العباد والزهاد وهب لي التجويد باجتهاد وحجة لكل من والاني وسغل غيري كل من قلاني واجعل توالي في أنوارا تنور ساتعة بحرمة النور المنير سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وعبدا صل عليه بسلام أني كما ملكتني خير الكلام وجل به نسمي لديك باقيات وصالحات للجنان الراقيات يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل واسع قد سمي صلي صلاة لتجمل الجميع ما اخترت لي لديك يا خير سميع مع سلام ليزيد البشرى على المبشر البصير البشرى سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ولسواي سقنا الدنيا وضر الأخرى أنا التسنيا لك شكوري بلا كفراني يا من حماني عن الخسران لك شكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك شكوري على الحلال يا ماحي الإملاق والضلال لك شكوري على من سجدوا يا من لغير ساق من لا يسجد لك شكوري على من ركع يا من لغير ساق من لا يركع لك شكوري على الأوطان يا من حماني عن الشيطان لك شكوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والضيور لك شكوري على الكتاب.

بالكتاب لك سكوري على الحروف الجالبات البر والمعروف لك سكوري على التاليف يا معطي الأسرار والمألوف لك سكوري على التقريب يا معي العدوان والتغريب لك سكوري ربي من محرم لقدم ذي الحجة قدم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالقلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ماحي المسقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الإيام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا مطفا بموجل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون يا منزلا لجاد بالتسكين لك السكوري على الأيام يا ذا المخالفة والقيام لك السكوري على كل سنة يا من تعالى عن منام وسنة لك السكوري بلا انتهاء يا من له سير يد انتهاء يا ربنا صل صلاة عظمت على الذي كليت به نمت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بالشكر راقيا يا رافع الذي يظل باقيا وارفع عروفي ولتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني لي قط مددا قط جواره إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنهو له الأذكار والحسان لم تنحني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وسكور سمي صل صلاة بسلام الانتهاء لا على مسر به للمنتهى سيدنا محمد والآل وصابه في الحال والمآل وجل حروف هذه المقدمة مقبولة مسكورة معزمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابه اجعلني سرورا زاجدة يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أقضيتا صلي صلاة تجمع الخيرات مغجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة مع الاحتمال من منى والجماعة سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وجلبه سهور والأيام لي سواهد قن الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة وجل حروف السافية وجل تلاوتي وقتي أحب من العبادات إليك يا محب والتقني مكرك يا عليم والتقني الغرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا حبك لي قد زهزها الفساد لغير ذاتي ونفل وسادا إلى سواي ولغير معتما لي كريم الحب قد عتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مغزيا من رام الضر وأباد يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء يا باقيا سعادتي قد رسما يا ربنا يا خالق الدارين يا من حماني عن العارين يا ربنا يا طارد الأعداء لغير النعو عاصما من دائي يا ربنا يا من له الملك معا الحمد يا من لي منايا الجماعة صل صلاة تضرد الشيطان لغير ما اخترته أوطانا مع سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ذر عيالي يا معين على النبي ورسول أحمد من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا أنحي للسيطان صلي صلاة لتجر مددا مع سلام ليديم عددا ولا النبي الهشمي العلمي من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واشهد لي الدار بأن راضي ومن حما أن جسدي أمراضي واشهد لي الدار بأنك الأحب لي من سواك والنبي بعد أحب وحبت للإخلاص في التوحيد مثبتا رسالة الوحيد وهبت لي فيما مدى من زمني ما لي يديم بشري وأمني رافقني جندك في وقت الجهاد وزازه العدى لغير باجتهاد سحسعت إبليس ومن والاه لغير النعو إنك الإله لم تنحني عصاد أو كفار ولا منافقون أو أسار تأتيني الأعمال منك سرمدا ومن نبيك الرسول أحمدا وصلي سرمدا مسلما على
بالأهل والصحاب والسبي أولاح زد النبي ما يسره وما ينفعه فيه وهب للأقوام هب للنبي المبدأ القتام أبقى بشارات بالاختتام أحمد مغنيا تعالى أنسنا وكان لي بكل شهر وسنة خاطبته في البر والبحر وفي السر والجهر ما الهادي الوفي وقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاريح السلام على وسيلتي لك الماهي الملام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي واكتب له اليوم بشارة الكريم لديك يا باقي مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارئة مع سلام بالمنى مسارئة ولا الذي أعطيته مدادي مزمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآلي ومن مدادي قل له ما شاء يا من له أوجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة ولا الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآلي وصعبه في الحال والمآل ومن قلامي كله تفسيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برداك الظائرة ولا الذي أعطيته قرتاسي بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن قراطيسي لو قد الغرد يا من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية مع سلام بالمراض باقية ولا الذي قمته قد أحرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وخلوا من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل استكاء مع سلام مرضية قال الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وخلوا من قدمي ما سرى يا من كفاني من وشى واغترى واعصم بوجهك الكريم عمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك المعطي العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة ولا الذي جعلني لديه كصعبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقل له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمناء يا ربنا صل صلاة صاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يضرني جيتي حاميا ولا خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعلي جميع قدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع ولا الذي به أضايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مزحزحا لغيرنا ما لا نحب ولا وسيلتي إليك أحمدا ولا لوصحبي وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة ضايبة بكل در مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وزعة يا مغنيا قد كنت لي بالتوسعة ولا الذي به تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى أنتنا أني يصلي كل سهر وسنة مع سلامك على المصفع من قاد لي مغجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا كدر وجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا وجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخديم وارفع لعرشك وللكرسي نظمي هذا باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد ولا وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وأبله يا رب من يوم الأحد
على بسارات لدى كل أحد وجعل كتابتي ماذا ياقوتا له وزينا يزدري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي مال أنا أول ملام وقادني إليك يا رب بك وقتني بك له بحبك سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير كدر يا من كفاني كدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارئة كل المفاسد تصور طريئة إلى سوانا قبل أن تنتحيا يا من لديه دراري قد محيا مع سلام أموري يسلم من كل ما به تجيء ظلم ولا النبي والرسول أحمد ولا لوساب وقت يعمد وجعل حروفي كل عبادة يا من له العباد والعبادة وأبل خير الخلق في قط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجله يا رب في الثلاثة بمصدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نزيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد صير نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وأبله رب بيوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يعبطه من ضيد وبشري وجعل حروفي له اللذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام سارف المفاسدة لغيرنا والشقوة وفاسدة على الذي بشره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وفي الخميس هبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذهب من قصد الضر معا فتسهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يسب من بهم سلام ولا الذي وجه جند الله الغالبين لدوي الملاهي وصحصه لغيرنا كفارا كما مع الإخراج والأسارة سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يصرفهم لغير عبدك القديم وأبلغه يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام لي يقود سبقا على الذي وحب للكتاب ولي الله يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه خير الصلاة سليت عليه واكتب له بها بشارة الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة والتقليل الهجود والآل والأصحاب.

الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مواهب النافع في مداه الشافع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. واجعل هذه الأمضاء جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث خرئت أو كتبت أو نزر إليها أبدا. آمين يا رب العالمين. واجعلها مما تتغنى بها العرين والولدان في الجنة التي وعد المتقون. واجعلها من أهل الشكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام. بسم الإله ينملها

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

عذابا ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك.

الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة

واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.

0: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين ينيغي ديغلو راديو خاسيد اونلاين توبا موندو بي كادو غلي بايكو سي ستوديو شيخ محمد المنتقى شيخ محمد البصير جانغين ديف تي ديغلو بي ني فاسيينا اند اك يين تيولو خاسيد اي
1: ربي اعوذ بك من همذات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مظايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجال هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى أروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي أعد المتقون وجلها فيها مما تتخنى به حورك العين آمين يا رب العالمين وإنك لعلى خلق عظيم وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي وذغت برب العرض ذي الجود والحفي مع المصطفى والله لي مخلد صفي

طليقة بإخلاص لي خلما سوي ولا تغديما في امتدائي محمدا علي صلاة الله ما سأل النحي ولا تغديما في امتدائي علي سلام الله مولدا فشوي ولا كل ذي علم وسعين ورتبة عن المصطفى في خلق القائد العلوي وجيء وصول واصل واسع له ثياب بهم أغنان يا الله عن خفي وسيم وواب وزير إلى خير رب ذكره خدمها لهبي وفي كريم واحد وذو أتى به لسوانا مالذ الجور بالرعوي ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا استغذ الصلم والصدوي ودادي لربي والمخفى وحزبه ومن حبه والله لي كان بالعفي وسبقت بباقي سرط عبدا قديما لخير الخلق بالمكر والضبي

قرارا متى ينطق بمدحي مطربين احبتي الدارين صحب النفى بهم الهي لغيري كل من ليس يغرا ابى الله الا كونه سيدا وقد دوخ الكفار والكل جزوا اسود على الاعداء مسابير وكل سجاع رأس ذي الكفر يجذب أذود متى يقصد الهندو تجرد يبوج بأن يبكي ويمحى تجرد

بالصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الخير أنبأ أبو حظ الفاروق أرواح نادر بتذرين المصطفى أبو حظ الفاروق صرواه نادر بيرتد دين المصطفى إذ زأزأوا أو يضح بمن ضامنا فانا له النور ثم النور بعمل مبرئ أبو سبطي المطار علي على فغتير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني محبا لكم في الله والله يكلم من يحب الله نعم.

الله وحده قديما لمن أنذرك صلاة الزور نصبت بناء المين بالحق مادحا لفرض على قلق ونا عنه الديدن نويت دوام الذكر والشكر قادما لخير الورى نعم الحضين مزين

جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح ومصلح بشير لمن لله بالتقي ضعن نبي أديب ذو حياء محبب نثير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غض حليم تقي بلا من كلاما تلين نجيب عجيب ناصب وهو ناصب هو الآمر الماهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مضرب مسيح ملاس ومحسن نصيب حصيب ذو عطايا مقدم والنادو والميزان نعم المكان.

أخذ ثلاث لا سق حين الجد يحسن نجيد مجيد مواصل من له انطحى معلن ومفضال رمون ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنن بكوني قديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر والبدر بيقعد للرحمن سترا وأزدرا نويت رضا الرحمن في إلى غير نحوي صاق من يضعن نفال سوانا بالنبي الله وصيخ إلى غير

نظرت بكوني عبد ربي وصفى به عمري وداري الموتن نويت بما لقي وذكرا بخدمتي لخير الورى نعم المخفى المعين.

نيتي وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكر، كفاني حفيد مانع قلة العداد، ولي قاد أحبابا بهم أضير المشكات. كتبت وخدي بكر ربي مخاطبا لمن حبه عنك الكريم وهو الضنكار. كرمت وفقت الكل يا قيم عليك صلاة طيبها أخجل المشكات. كشفت الدجاء عنا وأرسلتنا معا عليك سلام عرف جدر المنكار. قرابي يا مفتاح أني جلوتها وقبل العدا زلزت والجهل والإفتاء. كصوتك ما أطعمت ذا العري جالعا ومن كبلي قلت يا خير من فكاعد. كذبت بجاء قلبي وكلي حميته يرضى الذي مهما اشتكى مشتك أسكى. كوسك تسقيني بهذا بشارة وليقط فيضا أخجل البحر والفلكا. كتابك ديني ووخي هداني بالهدي ونسيت الذكاء. كتاب كريم منك عيد

طيبا أخجل البحر والوبلاء لا الحمد وشكر الذي لا انتهى له هو الوايد المغني الذي كشر الخلال لا شكر مني بعد حمد مقاطبا لمن جدودي خادما أخجل الحدى لك السبق وتقديم يا خير سيد أنا الواهد القير رب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاح لك الفضل.

إنك الذي يحبهم فلا لمن جاء يبغي منك ميلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاله جهل لكم لا تجوع عذاب شديد يورث الفقر والقتلى لك الدار أبغي من إلهي

الخدية والصبعة على المستوى قي البراء محمد صلاة الذي لي قدما خلد الوصعى عليك صلاة الله يا خير مجتبا بتجد

عليكم صلاة مغلام من الواسع الباقي الذي قل ضرتها على تعطل لأشجارك خير لا شقوة قد تجيب اللعن والدعاء يا ذي بمن أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قاد لي تجر قطعا أطاياه في بر وبار فخر إلى شكره مطيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علومي وعرفاني وسعي ذكي لمن بك لي قاد التوالف والشرع عنائي بمحو الله أني معرته وصفى حياتي من لغيري كهصرا اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا سكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا اللهم لرب البركة.

وأحلامي وأقلامي وقلبي وجسدي لمعن كريم نافع جل عن نسيب لنا أرسل المختار عبدا مقدم قليلا حبيبا فائقا جملة التمليم.

لك المعجزات القوى يا خير سيد عليك صلاة الله يا لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا محيى الجهل لك المعجزات القائقات التي بها أتت قبل من غير المراد جملة الرسل لك الشره قد صار بصار بالضعوة كمن شق بدر شايد تم بالفضل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالبطل لمن أنزل الآية التي قتني بها كتابا نذيبا بين الحق بالبطل لساني والأوصال عبد له بكم وأوضعت روحي ونفسي لو دار نياتي وعلمي وكلمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكلي لأنت القليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يقلق باق أنا كلي.

مدي الذي ألزمت لسعي يقيني يقيني ترك أمضاح سيد كفاني بالباقي ضوي والغيب يميني عليا دين قتل في خدمة خلد المدينة أهلي يصلي بالتسليم عليك الذي في قبضة كالأعادي يرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بالتسليم عليكم وأسابكم فاق أبانيا بالوحي

لخيري بك الداعين يا جالب الوقي يوصل للباقي صارت نافع بك دار يا ذا الشرق والفضل والولي يبجل كله كلك اليوم ما غد وإن شاء ربي لا أرد داوني يؤكد كل حبل حبي وقدمتي لمن قاد لي قدر المقام الطيب قرأت بفضل الله مما يوبق وينهو لقوم فعرقوني موبق قرأت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان لله يرصد حصائن ربي فرح لي وذهب لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزق خذ الشكر مني أعظم وبشرا به المصطفى يا خير هادي الشيق خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نهب الذي يتبذق خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفق حدبت العداء أني وذات من إلى غيرنا والكل قد كان يبلغ عظيمك راض عنك فاقبل شكره لوجه الذي من حبي فيك يمدق خطيات أنهم مات بعد توبة لباق له عبد إليه تأوق خذ العام يا مختار لله خدمتي عليه سلام من فيك أدنق خرج من المتروك بالله وبيعي له بيع به ليس يفرق خروجي بربي ما كمن قبلها وينهو لغيري لا لنحيهم وبقوا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أبدا واكتب له عدد حروف هذه اللمضاح لسة آمين يا باقي لربي قروجي مع دخولي بمنزلي ما قبله ما قد مدى من تزلزلي

شرف وحرمة ولكن جاء المصطفى البر يعتلي لئن جاء بالآيات رذ تخدموا فانعالوا بك الآيات من تفدني لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي خير مسلم لذي الأرض قد أسلمت كلي بجايكم وسادي إلى جناتي

ሰ ብናቱ ወይ ወይ ወደፈልባሱ ስሪን መሳነ ብልኩነ ካትኒ ፈርኖሰ ዳፊ ወይ ዳናፊ ወይ ወይ ወደፈልባሱ ሲ መስናላ ምን ሰይጣን ወኩል አፍ ነብዲራኒ ወምን ተመስኩል ومن تاسخن ومن تكبري ومن تعودن ومن تنسوري سيدان بيمبر مي لقا مي لقيا يروح خلح سيدان بيمبر مي لقيا يروح خلح تباب دياب لغم دقال الله فاوله خنا يقوش القرار ليا اللبق إن شاتين ليوان إلق نافقياني نافقياني

0: محمد الفلل
1: دمني سرني فلل
0: شيخوي محمد الفلل شيخي محمد الفلل شيخا شيخا محمد الفلل

0: yëmul ci wax rek dafa jëf ci ngeen gënam ci marqué ka ñoo ba fu sin mur al sir jugé ko le xeddu na xida yëm fi def ba ni ñëwé Touba yépp yitté yi bëgg xiyaré ji rasul allah sallallahu alayhi wasallam tara nekkon dara wax né rasul allah sallallahu alayhi wasallam bëggima ko bëgg xiyar loolu ñaan nako ba tay arju bi rahmatihi al-mufdat sayyidina jawli madinatu dar ar-rayahin دار المتى ما يزورها جائر للهدى يسعد هي الدار دار الحق والدين راه لي نياك يمكو نياك في زياره غاندا كور بو مات مومكو تي زياره سما خول موم واخو ني مينكو زياره دي واي جيم دي مو دا فا ام غاندا كور وقول الذي يعيق جسمي عن زيارته لكن لساني له كالقلب زوار ادنا كي واخ خاني لولو ويسنا غاندا كور خمنا شيك لا سي ني كي مان سو خامني ما تخ سن بروم ناتو مو مودو مكو زياره يعوقني عيبي عن الزيارة وأرتدي لمسح البشارة يسوءني عيبي وعيني لم ترح ولم أرى المدينة المنورة دلك وعبك وحنا دوتو شك شخوايني بقر لخمنا بيوخم نمومة يعوقني ذنبي حتى لم أرى ولم أرى المدينة المنورة لول دامو جدك وقاتش دلك وحنا غفارو لغفر ذنوبي وفكك الكبري بمن علي لتركي جوره عار بمن يحاطبني في جوري روضتي بيتان من قول من بالعرف اما زر من تحب وان شتت بك الدار وحال من دونه شهر واوعار وخنا كيلو يبري بري وخنا يوخم تشري من دفتي لكرد بوبو دي سشت شوفير دوري جيم امون كي بغى زياره مصطفى صلى الله عليه وسلم ديكو نيان بل شنو بروم مايكو نان بي نيي في توبا fi la ñëkk gisé rasul allah sallallahu alayhi wasallam ci fi ci daru ko ci jakkay ni ko cheikh mohammed al bashir waxe waani awwalu ma ayyana rasul allah sallallahu alayhi wasallam non ko cheikh mohammed al bashir waxe yalla dawal yimu ci bëgg ko waye damay gattal fofu rek lepp lo xamni taxna ci rasul allah sallallahu alayhi wasallam non la ko fi di waxu ton ci tuba mom lañu gis muy gëm ñoo xamni lepp lo xamni dañ ko momale rasul de sallallahu alayhi wa sallam mo do so de sallallahu alayhi wa sallam ak ben ci rek da ko bëgg bëgg ko kay dara wax ni lo xibbu shallallahu alayhi wa sallam hubbi li yuhibbu man wala lepp lo xii mom rek non la ko bëgg non la bëgg won alquran dara wax ni alquran moy sama diine diini kitabul mustafa قران احمد لا ابري به بدلا حديث جليل لو لكم بجوار لا وخني احاديث النبي انت خليلي وحبيبي وجدت لي بشدادي لا بكلامه بكلامه الصلاة لا ابتغي به بدلا بانه على كتابه ادم دنيوي شي لو ملي لاك بي يونت بي دا وخ لو لكم بجوار كتاب جيم جوخ جند جند شي لو اللغه العربيه بي خا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم daaw len di tax mo bëgg laak yi wéssul bëgg gi ma bëgg la ci wax dara mo ko tax ko di lahu qala li shana al arabi li yawla walidi fi yazid qulan daa di tax ci wax le man djiblu yalla bu sama lammi jenge ba djiblu benen laak bu may war arabi tuttu min al may ila ghayr li shana al arabi wala tuttu bi shana daaw ci lugha al arabiya al jannah ci man al arabiyyatu غدت لي جنة عن العلاء وجنة للجنة نخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أم بيتنك بل يحبريك وحب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الوحب يعطي سوى النسان في اللغات بالعربي مجايد لك يبقى جنة كنوة العربية جاكرنا يتسل أي منه نير من شمس ويبارك شمس لنجلس موقفة لولو العربية موقفة لك فرنسي ورسي اللهم رب السماء والارض رب العرش لك الصلاه والجلد هو مرش كلام الترجمه شرح المرام معرض من فوق وقت التقرير نون بغيون جابوت نيرد عليه الصلاه والسلام نون بغيون صحابه صحابه جمل الهديه جو خامي يكرو ما نيت مثلن كو جوخ تكن دوتلن كو دوتلن كو جوخ ايتام شنو مرام واخ ني كين كو ني نيرد عليه الصلاه والسلام كو في حديث ام كين كو ني دا عام كير wina da waxal ci aljana ak kër ci sawara so ne jëm jëm ci baax ya ngi mabbu kër sawara ga di gëna tabax kër aljana ga bu de jëw jëm ci bon nak ya ngi gëna mabbu kër aljana ga di gëna tabax kër sawara kër bu am ñaari bërr
1: sun tuba rek dafa ñaan sun borom mu jox ko teri noni yalla yi nga xamne buñ baaxoon dinañ ko am ci aljana sukli manazil hidayah fil jinan bila hijab wa kufri bil jinan ba ko sun borom maye mu def ko hadiya sahaba yi aati bi sahbahu manazil hidayah fil jannati allati tamat amman ala hadiya gelu yeppal man def ngir xeral ko ko mo ñu sahaba yi la tax mu bëgg leen moy bëgg gi del gi ndel la do sonde ci rasul allah ala nak mawlidun nabi loolu la ko fa jox mo wëru yëpp da mo la dara ma ko dara wax ne li da'ani ila ihya'i dhash-shahr kawnuhu li khayri wa dharfan dunan da'ani ila ihya'i dhash-shahr كونه لخير ولا ظرفا حوى كل شدة ديوه مجمي بير ولاي معدل ما نقول غير ضد لا معدل دراهم اللي بوير وقابل يوه دراهم اللي ويرد يك سيربا لخير لفر يكفر قومان يا خير الشهر جاد خير مرشد أذهبت قطعا مرضي وكشدي عني محوض التشدي ووجدي وحيرتي لا عشمة نرحجي نوني da ko ñu war xéet ñu leen daal ci sallallahu alayhi wasallam ak xéet ñu leen ak xéet ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñaan na leen ba tay taxu na leen ba tay dafa jatt woon julit ñepp ñu ay ñi ak njabaram bind na wax ne li ma yéene ñi andal man mom la yéene ñi andut ak man ñi nga xam ñoo jëblu ci man dama leen yéene mom la yéene ñi xéet ci jëblu ci ñoom ma taxaw le ci matlab ci fay ñaan na leen ci ñaan lo xam ni te suñu duwa lu ñaan yalla ñong na ko wali taqulu sur de waqt at-talab lolu ci ndiwa te waxon na sun borom ne ko wa najihim wa aatihim wa tufihim wa la tuwaqibhum bi kulli dhanbihi fa innahum wa in ataka ya ahad li ghaflatin lam yushriku bika wa innahum abdaluhum la taqdiru ala bala'ika bi dhu'fin min qulubihim laysa tabilu abada ila siwa hauna thumma ghada لكنما تلصص الجوارح أخلاهم يقبل القبائل فلا تواصلهم بما لا ينقص ولهم لا ينفع
2: توبا موندو بي دنا ورنغل كاب

وق دن والوعيد ما عن قد أثبت فيه إرسادا لخيرات فمن يدم خفض وجه الله خدمته فإنه سوف يقبل

إلا الله لما رجال فعل لو ما جال ما مسير فعل رجال جاب غور فعل سلقوك ليرو خلبا في أسفال ميبنجيم فلا إله إلا الله

اللهم يا واهب يا احد اعز بك من شر ساكن بلدي ومن والدي ومالك. اللهم يا واهب يا احد اعز بك من شر ساكن البلد ومن والدي ومالك. اقعد الاسد والاسود والحيه والعقرب والصادق والطارق والعاقد والنافذ والعائن والساهره والانس والجان عنا وعن جميع المسلمين بالف الف لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وسيذيكهم الله وهو السميع العليم. والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إن كل نفس لما عليها حافظ. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة رافعة بين ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بخلص إلى فيم رحلة ترشيد أي وصيف فاعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم الجهل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل وآمن من قبل. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى من قريش إلى فيهم رحلة ترشيد أي وصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. سلام عليهم. قيل من قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد فادا مراغما كثيرا وسعة.

فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعلوا أفئدة من الناس تهوى إليهم وتقوم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على كبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا الله يا رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق أدعوني أستجيركم. وقلت أيضا واسجدوا لي ولا تكفروني فها أنا أدعوك وأسجدك في هذه القصيدة. وقل راجيا منك الرضا والقبول

عناية منك إلي لتعين، وقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك، مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك، ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجر شرواك، فجدت لليوم بخير.

بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفع في سريعا اجمعا يا بر يا

بحق طيبين وصفني في باطن وظاهر وارحم بي الخلق بحق طاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقي هذا يا قربا وأجنبا ومسلما وكافرا بذينبا وأمني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجب

ilayya farduquhu dan wa mala wa kullu man tadamani awlama wa habla wa tawbata wa tihlama wa kullu man asa'a dhannahu biya falyaqallim qalbahu ya rabbiya wal takfini adha jami'an alamin wal takfihim azaya ya rabbi amin واجعل بنا يا بنا عافية يجرني إلى خيور صافية واجعل بنا يا بنا علمي وعمل بسنة وحلمي واجعل بنا

ودفع عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا اذ يرد وتصرف عن جملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهادي.

كريم ورضا وتكفيه عنا كريم وتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان وشر ما في الأرض طرا وسما من ظاهر وباطن اكتتما يا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قدر نجاة وفلاح وافقنا لثواب وصلاح وتغرنا بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دارا بما ليس يطيق يا سمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاهز اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا

في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكف عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى وما لا يعني وبكذابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاز مهبلا يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر

للبر والتقوى بجاه الناس وسليا أذكى صلاة دافعة عنا وباء من جراج مانعة عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكني خذ يا سلام وزكي نفسي وزجني علما يكتب في الدار عني هما وطهرا قلبي وزدني حيا وأحيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في سدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم عن فاطريق بحرمة المصفع المقربين والآل وسب وسري رجبي جدلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة إمامنا علي هب لي في الدار نسيتا يعتدي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين معا حرمة كل من إلى السهب جمعا وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت الم

وجاه كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو نازع وجاه كل من إليك ينسب هب لي ما منك جميعا أطلب ودفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيد فتجمعا بيني هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع فتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي

وعند حزبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أرداب يا بر أنت ربي

فهمح ما يليكن حزنا حزين عن كل ذي ناب وظفر كل حين ولتكفني يا ذا البقاء والقدم أذى الذي مشى إلي بالقدم وسر من يركب ذا سلاحي وسر ما يطير ذا جناحي وسر من يجلس بالكلام وسر ذي دجع وذي قيام وسر من ينفذ في نقود وسر ساحر وذي جحود بقى قد يا إلهي الأسدى وحية وأقربا وأسودا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائنا وساحرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أظلموا فيما أعلن بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله ذي العلا ونجني من شر ساكن البلد وسر كل وارد.

وكل حاتج وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذو القرب وشر الناء والحر والبر وشر الماء وسويدني وأيدني أبد وتهير القلب وسهير الجسد وهب لي القيام في الليالي والصوم في النهار بالإكمال وقل لي النيام من الرذائل وكن مجمل لي بالفضائل وزكي لبي وافتحن ربي ليا فتحا مبينا لا يرى لمثليا وليبحث عقدا ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي يدي ربي جو

موتي وفي القبر وفي الحجر غدا ولا تذل يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا الى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومطحفا بكل ما ينفعني وبالطفا وبذلك المسالك الخلاص ولتكفني عن جملة المعاصي وبذلك عن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وأولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضررا ولتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق

توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقاة الهدى وتغرني بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم.

والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العباد والكسوة والعيان والسعادة وأصلح أنهم خير مرسلي وفرجا عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك ثم عافي كلكم ونجيهم وتبهم واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا.

والفرد والمندوب سرا وعلا وجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غرام ووصب وعمل اجعل كلها مقبولا حتى أكون مقددا مقبولا ومسكن اجعل مسكنا مباركا وسيرا لي سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار تقى والعلم والدين ودار الارتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هادك مريد ومنفعا لكل هاج مسلم ومدفعا عن كل عاج مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل الاتباع ومتركا لسبل الابتداع ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لدفع كل ضير وسببا لفتح خير الغيب وسببا لدفع ضير العيب وأرد أجعل أرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأكدار بالمصفى ادفع كل سوء عن داري واغفر لمن بنوا بناءها الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لها لخير ركنا وتجعل هذا الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا اجعل اطيب الحلال في العسر واليسر على تواري وليجد فيه بعلم ينفع ورفعة الصيت بقلب يخسع وليا فيه دعاء يسمع مع القناعة بنفس تسبع وزوجة صالحة تعين على التقاء والبر يا معين واسبلا كنفس تلك ابد علي مع جملة يا صمد واضرب سرادق حفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكنون غيبك واحجبنا عن الفتون وعن شرار الخلق والرزايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والزهد والورع في الدهور ومسكن اجعل مسكن الغفران والرد والعفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دهبا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التثويب والتفهيم واجعله مسكن خروج من ظلم للنور يكفي عنه كل من ظلم واجعله دهبا مسكن اتباع لسنة لا مسكن ابتداع وجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللما حسني وتعمي داري عن الفجور والفتخ والباجر في الدهور وأنفي الوباء والبلايا كلها عنها وطيب شربها وأكلها واجعل حريمنا حريما آمنا وكن بحفظي كفيلا ضامنا واجبل على خير من الجهات الست وكفيا عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالغير نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة أبد.

0: بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حزنا ودأبا يا سمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك وليب حسن الختام عندك والتذر في صلاة للصحابة عن آله وهب لي الإجابة رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وعايزي من كل ما استعذت منه بك فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء رب إن لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب هب لي من لدنك وليا يرثني ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب أوزعني أن أذكر نعمتك الذي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب نجني من القوم الظالمين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدق النار فقد أقضيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة نفارق بها إبليس وما والاه ونلازم بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما والاه ونعوذ بها حسن الخاتمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: serigne bi xadalahu allah maktaralahu neena amna ku yeme ay wax ku wax ci wayin bu ñuy wax asariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytané wor ci ay pexem jublul al-akhirah ta andak yobulup ragal yalla tabarak wa taala ndax aduna bolem ay panjaram day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax hamar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu nako bul jak ci dara ci aduna ndax jurom ben yak ñofi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem te mom yabitu aw yambula li gëna yëkatiku ci nan yi modi ndox te bolem bayima yi ño ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi soy modi soy té moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci luñuy foon modi misk té mom dérëti kewël la li gëna yëkëtiku ci luñuy war modi fas té ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñuy denc modi jigen té modi aw sawukay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيرن بي خادله الله مختار له نينا امنا كو ييمي اي واخ كو واخ جي وين وي ني واخ اسريا نلي ديس سي ساك دوندو والباتيكو جي اك توپ يالا تي بولا شيطاني

بحرمة شفيع بالمر إلهي غافر الرحمن الواسع الرحيم ذي الإحسان محوت عيبي بتوبة النصوح وأرتجي منه رضا أو ربوح فقلت موقنا بأنه المجيب وإنه لي بقصائدي يجيب لربي الكريم يقضي والعمل والقول مني تائبا من العلل مستشفعا بالمصطفى وأخدمه ينابه لله وهو الأكرم صلى عليه الله بسلام وزادوا تكريما في دوامي بآلي وزادي ودمني بيلهم ولياتاب زمني وغادني الله وزان كلي.

إليه جل من توطني قبل كمالي بلا تفطني فقلت يا غفار يا تواب إني إليك تائب أواب أغفر ذنوبي ورد صفعتني وردني مكملا لوطني بغير تأخير وغير محني ولي طيب زمني بالمنن بفضلك العظيم وفرق بيني وبين ما يجدني لشيء يا ربي حل بيني وبين البدع جميعها وليجد بورعي وبهدى وبتقى وبأدب وعمل مع علوم تندغم

يد لأحد سواك سرمدا يدي يا أحد يا ربي إن أعطيتني فشكر وإن منعت فردا وصبر فالمنع والعطاء قطعا منك لا من سواك ورضيت عنك ولا أرد الدار ما عجلت ولست أستقصي ما أجلت وكل ما أعطيتني فخير إذ لا يجيء من كريم دير لا شك أن كل ما أدخلتني فيه من الأشياء أو أخرجتني منه فذاك أبدا خير لي من غيره الدارين فلتكن لي هذا الذي أظن بل أحقق فيك هذا بجميل أليق وليبان لكم تاركا ما كجد بالأنفاء بلي ذلك قد يعد تدميري بتدميرك لي ونعقد البيع بتيبي.

وموقنا بكل غيب زاودا وجلساني ذاكرا كقلبي وعندك اجعلني من اهل الخرب واجعل جوارحي في الاعمال دائمه مع صلاح الحال ولي بداد كل مسلم ونجني من ثري كل مجرم اليك قطعا دبت في يوم الاحد عند النصارى من عيوبي يا احبي فامحو عيوبي وتقبل توبتي ولتهدني وعجلا اوبتي بلاقيك كاملا مكملا ولا

والدغن بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة والدغن بدعته والشقاوة والجهل والكسل والخباوة وردني إلى ذوي الإسلام بالبشر والكمال والسلام بلا مسألة.

مع الكتاب وشفيع أحمد فصلي أفضل صلاة بسلام علي بالآل وبصحب الكرام واجعل يدي خادمة لك به حتى أصير عندكم كسهبه واجعل فؤادي خالصا موحدا وسيرني من عبادي مرشدا وارزقني بك مع الكتاب والمصطفى عن جملة الأسباب واجعل مزيدي فوق حج وجهاد في الأجر واليمن وكن لي في تمام ودمني لما يشاق لوما جملة ما يعوب عن تلكرم وارزقني القبول ورضا ورقني وزدني ارتقاء إني ما قدرت منه أبدا واجعل سواه لي رضا نبدا واكتب لي الثواب في كل نفس ونجني من ركوني لنجس يا رب اجعل كل يوم شاهدا بالخير وتقل لي الفوائد وليجد بمحو كل أودي ودنس بحق يوم أحد وسق جميع خيره لي وقني جميع شره وكل فتني وليهب بحرمة الاثنين مولدا من قد ساد في الكونين كوني عبدك خديمه كما يحب وكفني الأذى والنعم.

0: جي لك متى بشكر ورضا يا واسعا وسعت لي بمرتضى
1: وليا بعرمة ثلاثا البتا في الخيرات والغياثا وليسق جميع ما كتبت فيه من الخير الذي اخترت والتغني جملة ما حواه من ضرر وكل ما آباه ولي
0: بحق الأبهاء ما فاق ما أروم بالدعاء ولي هب كمال عقد وعمل يا مغنيا لكل داع في أمل ودقني فيه سرور وجلبي إلي فيه ما يفوق مطلبي وليهب بحرمة الخميس مسرة صفت عن التلبيس والأمن والتانيس.

فيه من الضر دواما مطلقا يا ربنا بحق يوم الجمعة هب لي استقامة تدوم بسعوا ولتفنني فيك بخير مرسلي صل عليه وبخير منذري عبدا مجودا مفسرا يقوم مع تلاوة لوجهك الكريم مؤلفا في كل علم نافع يرشد كل مسلم متابع يخدم خير عالمين بالصلاوات والمدح صالحا سعيدا ذا نجاة وكاظما وعافيا ومحسنا الآل وسهب لخير مدمنا وزرب زرورا دواما عني وليبقى يا رب المني ونجني بعقيم مقضي ولي بحياة كل وقت بما جيبا وجنب النياب ما يسر جاجة لدريا ودغنني بك عن الأرباب وبكتابك عن الأسباب وبنبيك ما الحديث عن بدع وسبل الخبيث وبامتداحه وبسلاتي علي عن تنازع البغاة وتغنني بصحبة الأبرار في وطني عن صحبة الفجار وردني وتغنني بالمصطفى عن الوسائد وجلي بالوفاء وصلي بتسليم ربي عني عليه يا خير حفيظ مغني جددت في يوم الخميس نابذا ما قد نبذته وفيه آخذا جددت نبذ سرقة لوجهك وكفها عني وسغلي فضلك وزدت توبتي يوم الجمعة وأرتجي منك دواما توسعا في أريتني الذي أريتني رقيتني من بعد ما ربيتني يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت فكيف يكن عن الثناء عليك يا ذا الأرض والسماء أم كيف يكن عن رضائي عنك ولي قد جدت بالآلاء أو كيف أمسك عني شكري وقد أنعمت بالخير الكثير يا أو كيف أمسك عن الأذكار وقد أميتني عن الأسرار يا ربنا بفضلك العظيم صل على نبيك الكريم سيدنا محمد وسلم وآله وسلمي وكرمي وجل بقية حياتي به في أكبر رضاك عمر سحبه وتقضي حاجتي ورضي زمني بجاهه وردني لوطني وفي حضني وكفني أهداء في أبد وسقلي الآلاء ونجني دنيا أخرى من ضرر ولي ما شئت من البزر ولجعل عود لأهلي أحمدا وسليا على الحبيب أحمدا

عافيا لا سخط بعد شكورا داعيا وتجي عني يوم الحشر خيرا كثيرا وتزهزغ ذري بجاهه العظيم والقدر وتري ونجني من خطر وغرري

شبدي امايا بيا ودي وقتي وذوقي عارا الي ابدا ودقني ضررا كل دا ودقني الغلط والافساد وهب لي الصواب والرشاد وعني اصرف كل ما ابيت في ابد بشرق ما اشتهيت الي في الدنيا وفي اخرايا تكرما وخلدا بشرايا في هذه الدار وتلك داري تجمع الكتاب والمختار وزد وافضل صلاه بسلام واله مع سهاب الكرام وزدني العلم به والعمل وادبا وسق به للامل بك غنيت بالكتاب والرسول وبالحديث ليكمل الوصول كم من عقائدي وكم من فقهي مع تسوفي ورق نبهي ما لي سواك يا كريم ابدا فان يدفع ما يكون مفسدا واجلب الي سرمدا ما يصلح حتى ارافق الذين افلحوا خرج من دبير الامس اليوم الى الذي دبرت لي يا ربي بذي الغديد الذي تركت جلبا بك ودفا قالبا وقلبا وما الي سقته فسكرا وما حبست فردا وصبرا فكيف لا اشكر ما ساق الكريم تكرما الي من خير نعيم او كيف اسقط لما قد حبسا اني لطيف بي رحيم قدسا بل اكتفيت بالذي لي دبرا عن غيره ومنه ارجو سفرا ازل وقبول لي كل ما كتبت وما يفي محمما من نظم او نثر بجاه المصطفى صلى عليه بسلام قد صفى بآلي مع سحابي وجعل جملة ما من ياتى خير عمل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وحقق رجائي في هذه القصيدة وجعلها فوق ظني ورجائي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حمدا لرب العبيد المانع الغادي البري رحيم واسع سبحانه ربا كريما منه رجوت خيرا

مالكي ولي جد بكامني إذ ردوا من أني الرزايا وسقلي المنن والعطايا أنت الحفيظ النافع الرزاق فلياتني من خيرك الأرزاق لك سماء والأرض والعباد والجو والبحور والبلاد لك القلوب واللقى الإبهاليا حبا ورودا وكفن النواهيا هبي دواما حب كل مسلم بالمصطفى ورود كل مجرم وسيلتي وسل ثم سلما عليه بالآل ومن لون تمام نجيتني في البار من مكر سرار وردني للبر بشر بالخيار أنجر دين زاد عند قدمي يا غير مرشد وغير مؤمن من أما بابنا بغن رزاقي أبا لأليم الأرزاق أنت العزيب الوائد القهار أنت الوكيل المانع الجبار لقر ولكبر واحمني من كل سوء وكف عني كل ما يوسوس وجي لي الخير وكف عني أشر دأبا وتقبل مني كن لي سرمدا في جاه المصطفى ولي علما وصدقا ووفا يا رب استجب وسل بسلام علي بالآل وسادي الكرام ليستجب فيما مدى وما يجي بجاهه وعجلا فرجي اللهم إني الحج تحيي في البري يوم جمادي في أول سفري عام جيسة بأدمن الله ونيم الوكيل ثم أنحي تهيئي في البر يوم الجمعة في آخر سفر عام جيسة بأسبن الله ونيم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وحقي رجائي فيك وفي صلى الله تعالى عليه وسلم وسلي في هذا اليوم بأنني نبت دفعي ما لم يكن خيرا لي بدقيق لي عني ونبت جلبي ما ينفعني وما كان خيرا لي إلي بجلبك إلي في الدنيا والآخرتي لوذني سني بك وأسألك بفضلك وجاه أبي بك صلى الله تعالى عليه وسلم أن تصلي عليه بآلي وسبي وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة والمقربين وأن ترضى عن جميع الصحابة وأن ترحم جميع المسلمين والمسلمات الحياء من والأموات إنك مجيب الدعوات وأن تقبل مني جميع ما صدر مني من المكتوبات والمفعولات والمقولات والمنويات في الحياة وبعد الممات آمين آمين آمين آمين رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وصحبه وسلم تسليما اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق فاذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني فقلت لبيك ربي وسعدك وخير كلها بيديك عبدك الضعيف الذليل الفقير بين يديك ويقول اللهم إني ضعيف فقوي برضاك دوفي فخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى رضائي اللهم إني ضعيف فقويني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فأغنني بجودك وإحسانك إنك على كل شيء قدير ربي أوزعني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ومن عمل الصالح أن ترضاه وأعزه لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وإذن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من قدر الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إني أسألك أن تعول بيني وبين ما لم تختره لي ولم تحبه لي ولم تضعه لي ولم تدبره لي في دنيا والآخرة بجاه وسيلتي
إليك سيج الأولين والآخرين سيجنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ربي زدني علما. ربي لا تذرني فتنا خير الوارثين. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اجلب عنا عذاب جهنم إن عذاب

0: وذريات آخر دعين وجعل المتقين إماما. اللهم إني أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وسابق وتسلم صلاة وسلاما تغبر به مالي وتولي بما شكرا لا يكون
1: لأهجن من جنتي بهدي وتبقني بهما الهجرة عن كل ما نأيت أنوى أبدا في سري والحلانية ومفارقة أعدائك في الدنيا والآخرة وملازمة أحبائك في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وصل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وصل وسلم وبارك على جميع ملائكتك والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين وعد عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب وعن تابعيهم إلى يوم القيامة وعلى جميع صحابتهم. اللهم صل وسلم وبارك على من لم يخلق مثله فيما مضى ولا يخلق مثله فيما يأتي عبدك ونبيك ورسولك وحبيبك وخليلك سيدنا محمد وعلى آله وزيدي صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلام تسلمني به من الانقطاع عنك ومن المكر والغرور والاستدراج وبركة تبارك لي بها في نفسي وفي أهلي وفي أولادي وفي جميع ما أحوطه من الأيادي وفي عمري.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تجعل بها وصولي وسلامتي وبركاتي في ازدياج
1: كل وقت وحين. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي كالحليب القدوب وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرخائب ووزن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وسعده في كل لمحة ونفس في عدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل ما أنت آخذ بناصيتها وأسألك من الخير الذي هو بيدك. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقد أدعوني أستجب لكم وقلت أما يجيب المطر إذا دعاه فقد دعوتك بكلامك فاستجب لي بفضلك كما استجبت لمن حكيت به أحوالهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم.
0: اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد

0: اللهم صل عليه كلما ذكر ذاكرون، اللهم صل عليه كلما غفل عن ذكر الغافلون، وسلم تسليما كثيرا. اللهم
1: يا قيد انك صل عليه صلاه ترفع بها كتابك وسنته رفعا لا خفض بعده، وتدفع بعني وعن المسلمين ما نزل بنا، وتنجينا بها من تثليث ما يضرنا إلينا أبدا. وسلم عليه بآله وسهبه سلاما تحول به بيننا وبين كل من لا يرحمنا. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم يا مولى الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من شر كله، فإنك الغفور الرحيم. أسألك بالهادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تسير الأمور، مغفرة تشرح بها صدري وتدعو بها إدري وترفع بها ذكري وتيسر بها أمري وتنجو بها فكري وتقدس بها سري وتكسب بها ضري وترفع بها قدري، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، واجي عنا ما هو ألوم.
0: اللهم اجعلني ممن لدن ملة نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وعزم حرمته وعز كلمته وعبد عهده وذمته ونزل حزبه ودعوته وكثر تابعين وفرقته ووفى سمرته ولم يخالف سبيله وسنته. اللهم اني اسالك الاستمساك بسنتي، واعوذ بك من العراق اما جاء بي. اللهم اني اسالك من خير ما سالك منه سيدنا محمد نبيك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم، واعوذ بك
1: من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم احصني من شر الفتن وعافني من جميع المحن، واصلح مني ما ظهر وما بطن، ونقي قلبي من الحقد والحسد، ولا تجعل علي تبعة لأهل. اللهم إني أسألك الأعظم بأحسن ما تعلم، ودرك لي شيء ما تعلم، وأسألك تكفلا بالرزق وزهد في الكفاف، والمخرج بالبيان من كل شبهة، والفلج بالصواب في كل حجة، والعدل في الغضب، ورضا وتسليم لما يجري به القضاء، والاقتصاد في الفقر والغنى، وتواضع في القول والفعل، وثقة في الجد والحزل. اللهم نور بالعلم قلبي، واستعمل بتعاليك بدني، وخلف من الفتن سري، واصغر بالاعتبار فكري، وقني شر وساوس الشيطان، واجني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم اني اسالك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك من كل ما تعلم، انك تعلم ولا نعلم، وانت علام الغيوب. اللهم ارحمني من زماني هذا واهداق الفتن، وتطاول اهل جرأة علي واستضعافهم واياي. اللهم اجعلني منك في عياذ منيع وحرز حسين من جميع خلقك حتى تبلغني اجلي معافا. امين بجاه شفيع، وصل وسلم وبارك علي وعلى اله وزاده. يا خريب يا مجيب يا سميع، ان الذي فرض عليك القران يردك الى معاد. الحمد لله الذي يردني الى معاد ويزون بدني.
0: الحمد لله يردني إلى معاجل ويزون بدني نويج وجرة من المناخي إلى الأوامر بلا تناهي نويج وجرة من الفجار
1: بإذن ربي إلى الأبرار إلى ذوي الإكرام عبدا خادما للمصطفى والمرتقي مكارما للمصطفى وسيلتي وجنتي عن كل ما في لذا وجنتي ذلك وعد من إلهي الكريم والله لا يخلف وعدا يريم
0: يقودني جل إلى إخواني بلا جائل مع رضواني قلت بوجه من كريم منجد لو علي شكر أبي رجزي رجعت عوزا
1: ما يفوق سني دنيا أخرى من غني مغني ضمني اليوم إلى المختار مع كتابه بلا افتخار أنا رديت بي أروم دنيا أخرى عزة تدوم لا التجاء وهو خير مكرم وخير نافع وخير منعم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا تمين بجاه المصطفى الهادي الأمين بعد صلاة وسلام كل حين إقامتي فيما تحب بالأدب ودقني ما في صوت أو غدو لك سماء والأرض والهواء وأنت فعال لما تشاء ألب لنظرتي وودي القلوب تكرما وطهرني من عيوب ربي دعوتك وإني ذو اضطرار وردني عن الشرار للخيار
0: أجل وردني شريا كاملا يا مغنيا ليس يرد سائلا أجب جاه المنتفى قسايدي وسوق به لجملة المقاصد نويت أن
1: أكون في حالي للأهل والإخوان والمآلي لوجهك الكريم فاسرني إلى أحبتي دون عناء بإلى رجعت كوني كاشف الأسرار في وطني لحامي وقاري اسري سريعا ظاهري وباتني لك بذكرك إلى مواتني دخلت في خدمتكم لوجهك وخدمة المختار خير خلقك دعوتك اللهم أن تصليا علي بتسليم فتجب لي كوين بكن تفسيري الكتاب تفسير كشف يكشف النقاب افتح علي يا رب زدني علما واشرح لي صدر وهب لي فهما
0: لأبونا شهادة وفي غدي وعزمة وليجر برغدي يقين اليقين من ذي ساعة تغيرا إلى قيام ساعة من علي
1: بالخلود والمدد وليسق كل منا بلا عدد النذر في العدا طبا عاجلا وكل ما يسلمني وآجلا أجيب بجاه المصطفى بعد الصلاة مع سلامي وتزق لي الصلاة أجب وزق لي جملة الأغراض به ونجني من الأمراض دعوتك اللهم فاستجب لي بي وسلم بعد أن تصلي فاصبر إن وعد لا يقن لا يستخفنك الذين لا يقنون
0: خذ بكون وليد الجلال حقا وارجع صراط ارتحالي إلى دوري في دار السلام بلا عنان ولتوبى بسلام صلاه امري الا عن غيري واتجي مفازتي بخيري بعض الذي

dan ahbuda najni yaliyam min ashukuki bi kaunihi mamallikal mulaki nabiyyi wasilati ilayhi salla bi taslimin ala alayhi wajhtu wajhi li rabbi bi abdan la yakhdimuhu kasabi alayhi sallallahu summa sallama بيالي وسهبي وعظما دعوت ربي بجاه عظيم هني سعيدا ذا نجاة ونعيم أسألك رجوعي حاجلا بلا تسبب وكوني كاملا لا دار البر والجواري المنزاد

مخاطبا لربه داعيا وذاكرا وشاكرا وراضيا وجهد وجهي إليك بالأمين مسليا علي ربي كل حين ليستجب تضرعي وارحمني.

0: الجد دوا من ظهري ونجني من البلاء والمكر.
1: يا ربنا بيك ما نجيتا بكلمك الذي تفيتا سلم جنابي من الأعداء وليزغ ما شئت من عتائي تفضلا علي بالتسخير
0: وانصر جنابي بجميع الخير خيب ظنون حسدي وحقيقي ظنون كل صالح ومتغي فلقد خلقهم للكريم.

ناديتك اليوم بما ناداك أيوب نعم العبد إذ أرداك ناداك فاستجبت عاجلا له عافيته له ردت أهله كسفت ما قد مسوا من دري فاكسف كذاك يا مجيب دري اكسف جميع الداري سريحا وسيرني مصلحا مطيعا لجل إلى إبار مثل البري وجل منافع فوق القدر ذلك ليس بعزيز يا قدير عليك يا وكيل يا نعم النذير يا ربنا بما بي خاطبت نار خليلك

لزغل دا والبحورا والجو وسمنا والقصورا أدوك مفترق قد العدى بما نادى كزنه في منتقما يا رب لا إله إلا أنت كنت ولم يكن ليا جنبتا وجود وجهي إليك داعيا عبادة وصرت عنك راضيا إني ما أسكل والمنهيا وكل ما تركت مخفيا نجي جنابي سرمدا من أودي وكفاني كل ما لم يحمدي وجي منافع البرايا سرمدا لي وكفني ضررهم بأحمدا نبينا وسل دابا بسلام عليه بالآل وزابي الكرام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم وتقبل مني بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم وليدي بارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وسلم كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعاء وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما آتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع الشكر وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفتح بهما لي ما أخلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين آمين آمين آمين رب العالمين اللهم صل على أبي الخليل وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة تتابع عن خلفاء الأربعة رضا الناس تبعده وعن جميع صحابتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وظل بجاهه ما تقدم من ذنبي وما تأخر واغفرني بجاهي من كل حرام وكل مكروه وكل مسكر وكل ما تركت لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني عنها واجرب عني وكل ما لم يختر ولم يرضى عندك لي ولي صدر رقيب وعتيد بعد شهادتك اني تب اليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنترا بك على دفع الخمسة وغيرها من كل ضر وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والآخرة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر وتضرع إليه والذلي ولكتب أني لله تعالى ودولا شريك الأول لرسولي صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع المعصوم طالبا منه وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن يصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ويسلم ويحول بيني وبين سقائتي وغضبي وسخطي ومقته ومكري وعذابه وحسابه وفضله وحجابه وأهلها وأسباب في دارين وكل ما لا يرضى أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا وأني أصلي على حبيبي هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه أجي عنا ما هو أهله
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأقب الأخيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقته مطلقا وسلم على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا صلاة بالسلام أسملان آله وسبه وتشهد لي بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديعة لك أبدا وتدغني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا وتجعل بهما حبي وبغضي فيك وتعصمني بهما من كل مكروه وكل شقاوة وكل استدراج وكل غرور. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. من هذه سعادة إلى دخول الجنة وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى آل تعالك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إذ مي إلى ابتدى محمد مقاله وتجلال يمر بسم الله ابتدى محمد مقاله وتجلال يمر وفق رب الورى وسدد وعاد إلى ذا وأيد قيد نفسي بالكتاب والحديث ذا توبة وفارق الخبيث وسرمدا من أعوذ بجليل ومن ركون يا إلى خير جميل فارغت بالله إلى بنفسي عبدا لا يخدم خير الإنس عبدا لربي بما يرضى أخدم عبد الذي اصطفى وسيلتي وجنتي وجنتي فريد دينا بلدي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد عليه سلم صلاة سمدي ما سلامي بكل الآلي وساب من غدا لهم مآلي صلى وسلم الذي اصطفى عليه بالآل ومن قفاه ولي كان سرمدا في كل ما دخلت به وأداني كرما من هذه ساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة بريت من حولي ومن قوتي بمالكي والمصطفى قدوتي صلى عليه ربه وسلم بالآل وسب وقدي تمما والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول أقول والله على قول وكيل ونية العمل بالذي يقول الله ربي وولي أبدا يسرب عني كل من تمرد ثم كتاب إمام وهدى ورحمة لأناس مخدى.

عليه بجميع الآلي وبسحاب بسلام حالي وجادلي بما يفوق سني من المواهب وعلى شأني وكان لي وكبشر البرايا برؤيتي وساق لي بشرايا وفي أفناني بلا التفاتي وكف عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أسأله وإنني مغترب أما على النحو مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وشوقه إلى العيد الإهانة وأنا أكون عند مقربا مفضل رب العلا تجبا وأنا أكون

وتابي بين لسول رب إلي جل ذات قبضي مما جنيت لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتزما بالله.

ظن به وأؤمنه سعادة دائمة وعصمة مما يدر وزياد النعمة وأن يكون كل ما أمني سدر عبادة مقبولة بلا كدر وأن أبوذ برداول أكبري بما بدا مني وما لم يسري وكون أقضي ومقالي حقا وأنا حوز بسرا وإتقا وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامن وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامن وأن أكون وفك الملائكة عليهم أتقى سلام المالك وأن أكون توبة العباد وتوبة الطلاب والزهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تحلم وناسك وفرات الرسل والأنبياء والعلماء وبذل الأولياء وأن أكون عند خير الخلق فآله وسبه بسبغي وأن أكون عنده كالولد وأن أكون بذل كل بلدي وأن تكون جملة الأصحاب وآله بأبد أحبابي وأن أفارق جميع حيبي حتى أرافق رجال الخيب وأن أفوز بوراسة السنة بنقيذ قرابة وزيب وأن يدوم مدخو أحبري من جابر وفدد وإبلي وسرمدا علي سلي بسلام بآلي وسابي يا ذا الأنام وجل عند حاضرا وظاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا وجل عندي

يوما جديد. يا رب جدني بالإجابة هنا، ما لي سواك ها هنا ولا هنا، عدني عن الأسواء والأكدار في هذه الدار وتلك الدار. إليك أستمت بذك نفسيا، ولي سخما كل عنه الجنسيا، أسلمت وجهي إليك ناويا، كوني محسن جرس حاويا. رد إليك يا ماذا غرابة، فقل زمام يا لذي القرابة. رد إليك يا ماذا خمولي، وردني إلى لب المامولي. يدو جزا جملة النصارى، بجزي من بكاد الأنصارى، بيوجد داد وحراما بسنن وبحلال فتكون لي بالمنن جدي يبت

فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بائحا ما بعت ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي فاتجي كوني مثل الخومي أمضيت بيع سرئي موسى في رجب مسيرا كالجبتي وإلى لا عاقبة الأمور وجابل للا إذا تبروي من قوتي وجيب لا تجروي إلي جلت بعام جيزتي آمن قباب بحيثي مسويسي لو بقايد موت ماضيا بذكر الحكيم يا مراديا يقين القرآن والحديث أفالذي يقول الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاءني منه تعالى خيره لو تعالى سمدا كليتي

ورجعت منه كوني رضيا ورضيت عنه أن اكتب يا رقيب ذاتي وتزهد لي عند ربنا سيد إن يقول بلساني كاتبا بقلمي ولا أزال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد صلى الله بالله آمنت وقد رديت.

منه رجعت ما هو عيبي كله وأن أكون ناجيا بفضله وجد وجهي لو أفوضا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسل بسلام على النبي بالآل وسب الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أغلق والخادم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار عظيم فاذكروني أذكركم واذكروني ولا تكفروني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه منك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن زنوني عبدك ونبيك دعاك من دون أصابه وناداك من بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وإنك قلت فاستجبنا له ونجينا أو من الغم وكذلك ننجي المؤمنين فإني عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك أدعوك للذنب أصابني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بحق هؤلاء يمليخ مكسلينا مسلينا مرنوس دبرنوس سازنوس

بين وصلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أبدو في دنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح سعادتي كلها ومخلاق سقاوتي كل يعني اللهم إني جبت إليك بهذا المجهود من تدبيري من تدبير ما كان مقتضيا بك في كلتا حالتي دفع والجلو مفاوضا امري اليك بي واقول اكمل الله ولي ملكينا واقول امري الى الله ان الله بصير من عبادي اللهم اني تب اليك بهذا المكتوب من تدبير ما كان مقتضيا بك في كلتا حالتي دفع والجلو مفاوضا امري اليك بي واقول اكمل الله ولي ملكينا وأغير أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وآله.

والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من والأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني بما فضلك جميع ما كتبته في سفري وفي حضري رب لي ملازمة كتابك في التلاوة والحمل بي والقيام به وملازمة خدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم وجر بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع والسدي فيه وفي وطني وفي حياتي وبعد مماتي بأنني رجل بك ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أميسا وبالكعبة قبلة وأن يتقط الله تعالى وليا وإبليس حبوا والمصطفى واسدة والمؤمنين إخوة وجميع أولياء الله تعالى إبا ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسبه صلاة وسلاما يخرج بهما من قلبي حب ما لا تحب أن أحب وتكون لك حقيقة عبدي بلا واسطة حقيقة الخديم صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه صلاة تجعلني بآلك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثي صلى الله تعالى عليه وسلم عليه بآله وسبه سلاما تسلمني به من مخالفة ما تيب وتدافع دم. اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا وشكرا دائمين على نعمك الذي سقط إلي سائرا وباتنا وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وسبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر وجرهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما وجرهما حقا عندك واشهد لي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما. اللهم إني منسلم إليك في هذا اليوم بكتابك العزيز واجعله لي إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم إني مقبل إليك بوسيلة إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونثرا أدعى الخلق ما صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع سألك وفي خيرها من جميع

الأشياء الزائدة والباطنة. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم إني نويت زورك بكل ما قلت قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيه ما غاب منه وما حضر وشر لي بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك بشهادتك وكفى بك سيدا يوم الأربعاء بعد يوم الأحد حامد شديد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وجد بارك لك وغفرت وجهاد بركة وثوابا بجاه العظيم لله تعالى وله ولكتابه ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وللملائكة ولجميع الأنبياء والمرسلين على نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بنية سيدا على فضل الله تعالى وجوده وكرمه ومنه ولطفه ورحمته في الدنيا والآخرة من يوم الكتابة بحوله وقوته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد بآله وصحبه صلاة وسلاما يقيمني بما في هذا اليوم في متابعتي في العقد والقول والفعل. آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك فامحو بي عني جملة ذنبي والوسم. اللهم إني أخبرت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك إنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وإني رديت عنك خاية رضواني وبذلك شرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا ويتلو بلساني ما إدامة صلاتي على أبيبك الذي هو أب الأحباء إليك وإني أخاتم الكريمين الكاتبين بيا خليل عقبالي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نسورا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك صدق وإذا جاءك سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب لي وليؤمنوا بي لعلهم يسجدون. وقلت أيضا وقولك الحق ووعدك صدق وإذ لا يسمع الحسنى فادعوا بها قلت أيضا وقولك الحق ووعدك صدق. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك ربي وسعدك والخير كلها بيديك عبدك الدائم بين يديك داعيا باسمائك الحسنى مسليا بها على وسيلتي إليك امتثالا لأمرك وإيقانا. وقال وأنت خير من يتوجه إليه قائلا بالمغاري.
بسم الله الرحمن الرحيم وجل الاسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاه تتقبل عبادتي ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الا يا امين والاموات انك مجيب دعاتي وسلم علي وعلى اله وصحبه سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الا يا امين والاموات انك مجيب دعاتي من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات امين امين امين امين رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث فاصلح لي شاني كل لا تكني الى نفسي ارفعت عيني واسالك بفضلك وجودك وكرمك وبجاه عبدك ورسولك ان تصلي علي بآله وسلم صلاه بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نسرته وان تجعله عندك كجميع التوالد المقبوله المرضيه وأن تسلم علي بآله وسبي سلاما تسلم به ظاهري وباتني من اللغو واتباع الحق لما لا يهني وأن تسلى أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين آمين آمين آمين رب العالمين يا الله الذي لا إله إلا هو صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صلي

ما رباني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين رب الحالمين وللمسلمين والمسلمات لا يأمن والأموات إنك مجيب دعاتي وتقبل مني هذين إذني لا تائبا مصليا على وسيلة رجاء الأولياء

عليك فغد ما بي بيا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بآله وصحبه وسل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وسل وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين والدهم عن سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا الله زود بعده ورد عن جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع أولياء الله تعالى. اللهم أعز أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن قلوب رئيم. اللهم صل على سيدنا محمد فلا تجعلني بهالك وهدك ولرسولك ولكتابك في سر والحلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب أن أكون ذو فيهما وسلم عليه بآله وسهبه سلاما يسلمني به من كل من هي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمسكر والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العوج لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت. آمين آمين آمين آمين رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد فلا تدخلني بها مدخل صدق وفي كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرج منه من الأمور أبدا وسلم علي بآله وسهبه سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا على الذي وهب له ما لا ينتهي أبدا هو الذي سمى إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: ابدا وابلي بجاهي ما يسرني ابدا وكلي بجاهي في كل شيء من الاشياء امين يا رب العالمين اللهم
1: صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وسلمه وطهرني اليوم بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأخيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار آمين يا رب العالمين اللهم إني أسألك بأخي اسمي اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وأن لا يكتب علي في بقية عمري الكاذبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك علي السلام وفي حديثي صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وزي عنا أفضل ما وآله وسد بأني رضيت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا صوت بعده أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: الخمس بدون احتجاج moy guddik aljuma dañu ci fanane waxtane maamu serigne touba ak yalla re cheikh wala mi jeewri ñu yoon wi no baye ko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañu koy tek di ci def ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibra lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defawon nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk wala itam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamul wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malik alqadir bil abi wa hadda nak simamul sabil islam fiha faman aba mukosi fi dunya usillama aljasi ñi am l'islam yi yalla gëreem señ bi ne ñoo ñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman abamu ko seen ak fi dunya usilama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexula yalla dalal doxal fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayid armaye ci lañuy def waxtaan al khamis ci ko ku ko bëgg diglu rek

0: هذا وإني اليوم أزور ربائي وذو محبة لهؤلاء لزاد كل طالبا من الكريم جزاهم بجايد الجاي العظيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صل على خير الورى محمد وآلي مع سحاب العبد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين واقض حوائج الذين داموا في خدمتي وابلغ ما راموا وارزقهم الايمان والاسلام والفتح والاحسان والاستسلام وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبرضوان وجهما الى الهدى والخير واجرما عني الردى والضير واغفر لهم كل لغن وذنبي وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على اموري الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواخذهم بما قد اجرموا في سر وجري فانت الاكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعاده تدوم يا بر يا مجيب يا كريم وزن قلوبهم الى تعادي بالعلم والعمل في الاوقات بجاي ارض الورى محمد واقيس لرمضان الامجد والي وسبي جميع واقي الي وسبي جميع واقي كل ذي عباده مطيع وسليا عليه ثم سلما وآله وسبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وعلا
1: نينو نكفي نون لانو غيسه تي وقت بي نون لانو غيسه في نيك رك ني لانو غيسه موي تاب وي رك تي نون xass yi bari na lo wañu jangal ñu xass yi nga xamni mom ñepp dañu bëgg nit ñi ci xass gi lo toofé rek ñu ko may
2: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
1: sant bu baaxa baaxa baaxa seen defal doy lepp fadi ñu ci am duñu ko dolé di wéy
2: alhamdulillah amin bak
1: bune ma ko
2: alhamdulillah amin bak
1: sëriñ bi ci waxul nak moy bolé na ci bopam
2: amin
1: bolé na bopam
2: amin amin bak tor gam tor gam
1: gatal na lu bopam
2: amin amin
1: bo matal na bopam
2: amin bak amin amin amin amin amin
1: amin lool rek moy ñaan bi ina sun bo moy def ak dindi may nu tawfi sin bi banopi waye mu dinu ko dolé nak di wé
2: amin amin amin amin amin bak amin
1: sen bi nak bon ci bopam mom ci bopam gënno gattu ci bopam gënno womatal bopam
2: amin amin bak amin amin amin
1: to sun jafay bi ni ngi gis yi may wax ni koy deg
2: la ilaha illallah
1: ci kon sante rek sante rek
2: alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah
1: man sante rek
2: alhamdulillah jere jef bak jere jef jere jef bak jere jef
1: alhamdulillah alhamdulillah ya sante rek waye dafa am baat mo koy lekkel nak sante ak soñu sante nam sax ci sante sax ci soñu mom baat bo soñu la koy lekkel sax ci sante sax ci soñu ñoyal na nek ci digënté bobu rek lool rek alhamdulillah sax ci sante té sax ci soñu nak suñu bokk ci mom lool rek la Tabarakallah. Mi ngi ci bir lool sik sa kenew ji soñu sunu bop ci mom yiwu adda yiwu allah la mo ci jitu ak yeneen yi nga xamne na xel mënu jadd ko xel mënu ko daj non rek sax ci sax sax ci soñu su bokk ci gep walu dajé suñu kenn katta

مرحمتا من ربهم في دناهم والقيامات ساك المكي الأسيل بارئ فضله على كثير ممن عاشوا المسيح.

سند كنس المساكن منع المرامات هون حليم نقي الناس قسم هم الأرامل

قديم خير الورى قديم خير الورى نافي الدلالات من زاره لهدى أو ساره للندان عاب بما رام من خير النسيات من جاء لتداء الهوى داخلي باب قصر وقصر.

يخبتك الفضلاء به بجاي سمنا يوم الخزومات جساك ربك خيرا هنا وخدا أنو

La musila laha bilali wazab man yanfiru nati fa ajabu sayyidul khadim alayhima abadan ridwanullahi bakhil khadim qailan jaza karamuka fi darain yasnu khairan bi jahil من مجله الحسن جزاك ربك في دارين يا حسن خيرا بجاه الذي من مجله الأزن حتى توصل الذي ترجو وتمره ممن له خبد الكتمان والحلم فاهلم بأني راد أنك مطلب أرجاك الفوز من مولاك والمكن فاهلم بأني راد أنت مطلب أرجاك الفوز من مولاك والمكن فلا تزل في التقى ورشد مجتهدا.

دنو فلا تسل في تقى ورزق قتيدا كي لا يلاقيك الإسيان والفتن فلا تسل في تقى ورزق قتيدا كي لا يلاقيك الإسيان والفتن فلا تسل في تقى ورزق قتيدا كي لا يلاقيك الإسيان والفتن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة السلام على المرسلين.